على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبوظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حادثة. الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الزلزال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. واطلع سمو خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. وكان في استقبال سموه كل من سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجا عالميا متقدما في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسخ مكانة دبي مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. ومع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالميا عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة الناصرية جنوب العراق والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم مندناو جنوبي البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وقد عبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. احتفلت دولة الإمارات باليوم العالمي للمحيطات والذي كان 8 يونيو، وهو يكون كل عام، عبر إطلاق مبادرات بيئية تهدف إلى إعادة التصور وصون النظم البيئية البحرية. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي.
5: في اليوم العالمي للمحيطات نجدد التزامنا بحمايتها فهي ليست مجرد مياه بل هي رئة كوكبنا ومصدر غذائنا وحامية مناخنا. في هيئة البيئة أبوظبي حولنا هذا الإيمان إلى أرقام حقيقية، فمياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021، ونطمح للوصول إلى 4 ملايين بحلول عام 2030. وسجلنا ارتفاع أعداد أبقار البحر بنسبة 20%، وصلت أعدادها 3,500، وزادت أعداد السلاحف بنسبة 30%، وصلت أعدادها إلى 8,000 سلحفاة في مياه أبوظبي. وهذا دليل على أن ازدهار الطبيعة أساسه العلم والقرار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت إسرائيل ليلة أمس اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن، وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صافرات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. وأضاف الجيش أن العملية انتهت، وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض بالأمس صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم بمركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية

0: يعني امبارح الصراحة الفيدباك كان كريم من المستمعين على موضوع التدريس خيالي. أنا المسجز امبارح ما وقفت، الأمهات عم بيعانوا بصمت بموضوع التدريس.
1: ضربت في الوتر حساس انت.
0: وهلأ الصراحة الكل كان متفق على شغلة انه why not، اذا في شيء بنقدر نريح حالنا من خلاله ليش لا. بس في سبحان الله يا أخي، أولاد رب العالمين خلقهم، هم مدرسين، هم شاطرين، هم عارفين يدبروا حالهم. اليوم واحد من هالأولاد معانا بالستوديو إكسترا فايبس، بدنا نقول صباح الخير لأدم زرعي.
2: صباح النور يا صباح الورد يا أدم. صباح النور، نورتنا. والله العظيم بس بدي أقول إنه the vibes positive
0: is extra
2: extra positive. والله الحمد لله،
1: this is extra vibes. أهلا وسهلا، نورتنا يا أدم
2: حبيبي. Thank you so much for having me.
0: أول شيء مبروك التخرج.
2: الله يبارك فيك.
0: أنت سينيور وخلص ورحنا على الجامعة وهلأ الحياة الحقيقية بتبلش. والصراحة آدم اللي لفت نظرنا بأنه قديه عم نشوف محتوى على السوشيال ميديا صراحة بيسوى وما بيسوى، بس أول مرة منشوف محتوى بهالذكاء أنه طالب يفكر بالطلاب التانيين ويحط حاله مكانهم وقردي هو مكانهم ويعمل شغلة The secret to A with Adam.
2: The secret to A start with Adam. That's it. Yep.
0: Yeah. خبرنا عن الموضوع أكثر.
2: The secret to A start with Adam. So هذا كورس أنا عملته بصراحة بلشته بعد معاناة حقيقية. It was pure suffering. أنا منهاجي بريطاني صح؟ So نعرف يعني طلاب منهاج البريطاني. Sam, if you hear me, you know what I'm talking about. المهم بالمنهاج البريطاني في 2-year course اسمه IGCSE. فهل 2-year course كتير مهم وكتير صعب وعلاماته بتحدد لك اختصاصك بالجامعة، فكتير مهم. فالمهم in these 2 years or 1 year and a half بصراحة أنا علاماتي كانت ضعيفة شوي، we'd say يعني 60s 70s.
0: ما بصدق.
2: أي والله it was شوي weak. I remember قعدت مع حالي وصفنت وقلت 3 أشهر قبل الامتحانات قلت لازم غير شي فيني لحتى أجيب علامات أعلى. Oh, I read a really interesting quote that day. It goes, nothing changes if nothing changes.
0: حلوة.
2: فعلاماتك ما رح تتغير إذا أنت ما غيرت شيء. ما غيرت طريقة دراستك أو طريقة التقديم بالامتحان، علاماتك ما رح تتغير. So I sat down and I realized this. And I came up with 2 problems عندي ياهن ولازم حلهم. أول شيء طريقة دراستي لازم تتغير، وطريقة كتابة الأجوبة بالامتحان لازم تتغير. فبتذكر قعدت وبحثت كتير وبحثت عن الطلاب المتفوقين شو كانوا يعملوا، شو الاستراتيجيات والأسرار اللي كانوا يستخدموها، ومليان there's so much secrets. واو. نحن الطلاب للأسف ما بنعرفهم والله،
0: ما بدكم تعرفوهم في فرق.
2: You know, fair enough. Yes.
1: Fair enough. لا تفهم.
0: لا بده يريح حاله. في طلاب بدها تريح حاله.
2: ايه والله، وفي طلاب كتير بتفكر انه هي طريقة دراستها صح تماما بس actually not، مشان هيك تخسر علامات بالامتحان. المهم عملت الريسيرش تبعي كتير وغيرت these 2 things. During this time وأنا عم بعمل ريسيرش كنت أطلع على السوشيال ميديا وأعطي هالنصايح كتير للناس وللطلاب، وكتير يجيني positive feedback كتير إنه أوه آدم ما عرفت I'm gonna start using it. And then eventually يجيني أسئلة كتير. ناس آدم أعطينا نصيحة، آدم عندي امتحان بكرة ساعدني. فالحمد لله من قد ما كان عندي نصايح وبدي احكي وبدي ساعد ما يسع الفويس مسج على الانستغرام.
0: واو برافو برافو.
2: والدي ام ما يسع. فاي سيد خلاص لمي ميك ا كورس حط فيه كل معلوماتي كل النصائح كل الاسرار والتكنيكات واعطيه للطلاب.
0: يا شو برافو برافو ادم عن جد.
1: آدم
0: واو
1: لازم اعرف يعني انت قلت لي من 60 و70 بعد ما طبقت الميثود حقك وصلت لايش؟
2: الحمد لله ان ماي IGCSE انا طلعت هاي اتشيفر اراوند ذا ورلد.
0: واو ادم ما شاء الله. ورح تدرس؟
2: الحمد لله انا ان شاء الله دخلت طب. الحمد لله.
0: تخيلوا يعني تخيلوا قد ايه عن جد يعني الايديا ادم اللي طلعت فيها عن جد هي وصلت رساله كتير مهمه. مو مهم علاماتك اللي من قبل عملتها، المهم انك هلا تاخذ اكشن وتبلش التغيير
2: 100%.
1: طيب ايش الحين اكيد الاباء والامهات والعيال قاعدين يسمعونا، طيب انا ايش قاعد اسوي غلط؟ ايش الحاجات اللي ممكن احنا كطلاب يوم نيجي نذاكر او نبي نبدا فيها نسويها غلط واحنا مش
0: رياليزنج
1: مش عارفين؟ yeah.
2: شوف عاد مينلي سي طريقه الدراسه كثير مننا نحن الطلاب انكلودينج مي انا كنت فكر حالي انه طريقه دراستي واو and it's so good it's amazing. انا برايي انكم تبحثوا or to see other information and other اسرار وتكنيكات ورح تشوفوا قديش في تكنيكات رح تساعدكم. مثلا خلينا نعطي اسرار للطلاب هلا اللي عم تسمعنا. مثلا للحفظ في عندكم اكثر من طريقه لحتى تحفظوا and so much more techniques مثل الاكتيف ريكول مثل البلرتنج ميثود مثل الفاينمنت تكنيك
0: هذول كلهم طبعا اللي بيحكي هم
1: هذا كويس
0: اللي انا لحظه انا بس فهمت اول وحده اللي هو ترجع تراجع مع حالك زي كانك عم تحكي مع حالك صح
2: اوكي
0: هاي اللي فهمتها الباقي الثانيين
1: بس مش لازم اشرح لك
2: لا لا تكنيكات honestly it's amazing and it will completely 180 يعني to change your whole studying technique
1: صح
2: وحتى تعرفوا انه في اسرار تكنيكات تعملوها انتوا عم تحلوا بالامتحان مثل top down processing و front to back revision and many more things
0: هدول كلهم ننزلهم in details على your social media صح؟
2: yes بالكورس وبالسوشيال ميديا
0: بتعرفوا ايش اللي عن جد اليوم يعني هيك انا كأم مفرح قلبي انه آدم اللي عم بحكيه finally الأولاد هذا الجيل وصلوا ليعملوا محتوى نحكي عنه محتوى إله قيمة على السوشيال ميديا لأنه الصراحة معظم الجيل اللي هذا هلأ عم بتشوفه آخر همه إنه يشارك محتوى يكون مفيد أو لا فأنت عن جد آدم ولدن ولدن للي عملته بس السؤال اللي رح أسألك يا بما أنه هلأ إن شاء الله سوف تتجه إلى الطب هل مفكر البيج تبعتك تكمل فيها بس يكون شيء ريليتد لليونيفرسيتي؟
2: هلا انا بركز الصفحه تبعي تكون كتير balanced so if you would look حتى على الصفحه تبعي right now there's so much content there's educational there's lifestyle there's pranks and challenges ففي كتير شغلات ف obviously when I do enter uni yeah it's gonna be a big part of my life اللي هي education والنصايح بدي كمل هالطريق انا which is benefiting people
0: صح
1: اللي عجبني بعد البالانس اللي انت مسويه ادم يعني في صفحاتي لانه احنا اكيد يعني جيلنا بمل بسرعه
0: طبعا
1: سكرولينج احنا
2: yes. فاست اتنشن
0: وبدك الصراحه تدرس وتضحك يعني مع بعض
1: أي أي أي. لا وحتى اسلوب اللي تقدم فيه واسلوب الايديتنج ستايل اللي عندك ايضا دائما بيشد الانتباه فهذا هو سؤال ايش اللي خلاك تبدا هذه السلسله ذا سيكريت تو اي وذ ادم
2: ذا سيكريت تو اي ستار وذ ادم سو لما انا كنت عاني من كل هال يو نو
0: التشالنجز
2: ادرس كثير وعلاماتي بالامتحان ما تكون مثل ما وات اي وونتد قول ليش يعني ليش هيك عم بيصير معي وبعد ما بحثت وبعد ما شفت كل الأسرار والتكنيكات I said أنا ما بدي واحد طالب تاني يمر بنفس المرحلة أنا بدي كل الطلاب كمان يشوفوا من أولها IGCSE is a two year course and I realized شو لازم أعمل بعد سنة ونص
0: بعد
2: قبل ثلاثة شهور من الامتحان فقلت أنا ما رح أترك ولا طالب إنه ما يعرف هالأسرار والتكنيكات.
0: برافو.
2: أنا
0: برافو.
2: أنا كتير شخص بحب ساعد الناس وكتير بحب أعطي نصائح.
0: وهذا أحلى شيء.
2: بحب على قلبي يعني.
0: أحلى شيء أنت اكتشفت قبل 3 شهور إحنا اليوم عم نعمل معك الانترفيو في ناس ضايل لامتحاناتها almost 2 weeks so you still have time عندكم وقت يعني زي ما قال آدم اللي بده يتغير بتغير starting from today ومش ضروري بس يكون الموضوع related ل only one system في tricks بالدراسة in general يعني صح. أنت لازم تكون موجودة عندك يعني شغلة رح أحكي لك إياها وأسألك إياها آدم تحكيها هلا لكل الستودنتس اللي عم بسمعونا كل الستودنتس حلمهم يصيروا مشهورين على السوشيال ميديا
2: واو.
0: كلمة بتقولهم إياها هلا
2: لوك مو بس نصيحة مو بس على السوشيال ميديا بس in life in general you do what you love you get what you want والله if you sit وبتعملوا اللي بتحبوه وعندكم شغف بهالشغلة مثلكم انتو you guys are doing amazing
0: oh,
2: the vibes are
0: you.
2: amazing because you love what you're doing so as long as انتو عم تعملوا شي بتحبوه وعندكم شغف له you're gonna do amazing
0: and وأنا معلش بتعرفوني كأم ما بقدر ما أعطي كريدت أنا بدي أحكي إنه آدم وراء support system عجيب
2: لا
0: بابا موجود بالاستوديو عن جد
2: يا بابا.
0: يعني بابا يجي من الساعة 6:30 الصبح وعقله يعني عيونه عم تلمع وهو عم بيصور آدم الله يخلي لكم إياه
2: وماما فايقة من الساعة 6:30 عم تسمع
0: يا حياتي الله يخلي لك إياه I'm sure إنه عن جد يعني دائما بنقول لأولاد أكيد هم بيشتغلوا على حالهم وبيكونوا بدهم يعملوا الشغلة بس دائما في أب وأم بالكواليس عم يشتغلوا من قلب قلبهم والله أنا شايفة نظرتك قد إيه أنت فخور بآدم الله يخلي لك إياه يا رب
1: شكراً إنك هذه رسالة مني أنا شخصياً شكراً إنك ما كنت أناني كونك دافور ما شاء الله ذكي النرد احنا دائما النرد قاعد قدام والله ما اعطيك اي نوت من اللي عندي
0: لا وهيك بحل الامتحان
1: وما يشارك شيء لا ويذاكر الحاله نجي نسمع
2: يسكت يا ويلو يسمع لا لا الحمد لله
1: شكرا انك ما كنت اناني في هذا الشيء
0: عن جد ادم وي كانت ويت نشوفك دكتور
2: بيا
0: الوجع تيجي عنا على الاستوديو اجين ولدن لك ثانك يو سو ماتش عن جد
2: ثانك يو سو ماتش حابب اقول انا نصيحه عندكم
0: تفضل طبعا
2: نصيحه لكل الطلاب هلا and I know so much are listening on the way to school very quick message علاماتكم هاي هلا ما رح تحدد انتو مين بس definitely بس رح تحدد خياراتكم بالجامعة ولما خياراتكم تكون قليلة لانه علاماتكم كانت ضعيفة هون عرفوا انه انتو ما عم تختاروا شو بدكم انتو عم ترضوا باللي ضل so I have to say
1: الله كلام كبير
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يحميك الله يحميك.
2: كم عمرك انت؟ انا 17 سنه الحمد لله.
0: يا ربي يا ربي.
1: تمام عزيزي المستمع اللي عمره 17. اوكي
0: اسمع انا متاكده كل الامهات شفتوا ادم النتره.
1: روح على الانستغرام الحين
0: شو بيفرق ادم عنك؟ ليش ادم بيحكي هيك؟
2: يا دكتور ادم
0: اكزاكتلي. وبليز ما تقارنوا ما تقارنوا كل ولد وعن جد كل هيك طفل عنده شغلة بس الأهالي يعرفوا يكتشفوها. الله يحميكم وكل التوفيق لكم بالامتحانات. Thank you so much.
2: Good morning.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
4: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
5: مدارس دبي.
4: يعني مدارس موجودة في دبي؟
5: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
4: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
5: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
4: طيب أنت مبسوط فيها؟
5: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
6: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي، يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معانا على 404. صباح الخير لوليد. في حد عم بيقول عن آدم الله يحفظك ويكثر من أمثالك، آمين يا رب، العمر كله لآدم. في حد عم بيقول هلا آدم كل واحد رايح على المدرسة عم سميته بدن الطلاب، انه ليش هو هالقد قل اعوذ برب الفلق شاطر وهم لا لا لا. احنا ما بدنا
1: في السياره يعني صار شوفوا الاهالي
0: هلا ورح احكي لك على فكره احنا من كل اهالي المشكله مش الطلاب، صدقني الولد ولا فارق معاه اي شيء الا يعني الا ناس كتير قليله بتكون تكون طلاب نفسيات. كان في عندكم بالصف طلاب نفسيات؟
1: اكيد في. شنو
0: مين الطالب اللي بتتذكر لهلا انه او ماي جاد قد ما كنت نفسيه كنت شاطر ونفسية؟ لأنه في شاطرين ولذيذين،
1: في اللي يقعد قدام. أذكر اسمه حسن، اسمه حسن كان أقول لك كان يعني من جد اللي يسمي البدن.
0: بس هلا أقول لك كريم شغل الصراحة، شوف يعني مش والله مش عشان شيء، أنا كان بوقت الامتحانات المعلمات هم ينادوني أقعد قدام، أنا يعني لا يغرك اللي أنا فيه، أنا كنت شاطرة.
1: من النوع هذا؟
0: شو انا كنت شاطره بس ما كنت نفسيه، والله العظيم كنت شاطره بس ما كنت نفسيه. بس كان مثلا امتحان تفوت وانا من الناس اللي بيقعدوا اخر الصفوف، ما يعني اخر صف بالصف.
1: حلو.
0: اوكي ما يعني بحب بنعمل اكشن وكنت شقيه وكتير والمعلمات اصلا ينصدموا يعني فما في اول ما يبلش امتحان هبة صالح لقدام، طبعا يكونوا كل الصف اللي ورا بده يبكي راح
1: راح المصدر المصدر
0: فبحس احيانا يعني لا الطالب هو بيكون يعني مجبور، مش والله انه انا نفسيه ما بدي اغشش حدا يعني.
1: احنا ما نتكلم على وقت الاختبار، خلينا وقت الاختبار على جنب. مثلا انا كنت اقدر احد معايا في الجامعه اسمه مهند، الله يسعد صباحك يا مهند، الله يفتح عليك دنيا واخره،
0: امين يا رب.
1: كان بعد الكلاس يجمعنا يشرح لنا شو صار بالكلاس.
0: واو
1: تخيل
0: احلاهم.
1: ومواد صعبه زي كالكولس 1 كالكولس 2، مواد انا كنت يعني قاعد كذا
0: والله اسمع هاي موضوع انه الولد الشاطر تكون نفسيته حلوه تشير ايفريثينج معه
1: وما يتعب،
0: صدقني. وهاي احسر شو والله هلا اكيد في طبيعه بس كمان تيجي بالتربيه، لما الاب والام يفهموا اولادهم انه شطارتك وعلاماتك ما رح تاخذ من شطاره وعلامات ولد ثاني، وبالعكس كل ما اعطيته وشاركت معلوماتك اولا تكسب اجره ورب العالمين رح يرجع لك اياه بعلامات وبتوفيق بالمستقبل، الدنيا كتير رح تكون احسن.
1: غير كذا ما تعرف انت اللي قاعد تدرسه بكره يصير بزنس مان ملياردير
0: مثلا، وتصير انت موظف عنده بالشركه،
1: عنده تصير مدير كبير، ما تجي يقول لك انت قاعد بس كذا زي المزهريه ما عندك اي مشكله.
0: طيب في الناس عم تسأل إنه طالبين ويطالبون بفقرة جيسيكا صباحية.
1: والله لازم والله لازم صراحة، أنا أمس ضحك ضحك.
0: شوف والله أنا لآخر الليل يعني على الكومنتس والتعليقات أو ماي لا لا أنا ضل لآخر الليل الناس بس تبعت لي إنه أمتى رح تنزلوا الريل، لأنه إحنا يعني ما ضحكنا بحياتنا هيك ضحك، حتى أنا وكريم ما ضحكنا بحياتنا هيك ضحك. إذا راح عليكم شو صار مبارح مع جيسيكا، الريل هلا موجود على صفحتنا على الانستغرام @العربيه99fm.
1: لازم يا اخوان تدخلون تاخذون جرعه صباحيه كذا من من الضحكه الغير طبيعيه.
0: عسل كانت جيسيكا، عسل
1: ما في منها والله. جيسيكا موجوده انت معنا، اثبتي حضورك لموجوده، الله يسعدك.

0: بس اضحكي.
1: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
2: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
3: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
4: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
2: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
3: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
4: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-792 74.
5: رافلز ويلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
6: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: إنه بابا تيوزداي. اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
7: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
8: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
10: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
11: نشوف بشكل سريع شو أخبار حركة السير مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
12: عليها صباح النور. بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي حاليا الزحمة مستمرة من الشارع دبي في شارع الشيخ حمد بن زايد وتبدأ من الجزء الأول للثالث، شارع الاتحاد مستخدمين فرق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي، والزحمة مرور في شارع الإمارات يبدأ من جسر صدعة بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة وضبي. ودائما في الختام لذلك الأخوة السائقين بضرورة لترك مسافة كافية بين مركب أخرى مع التزام بسرعات محددة وعدم الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف النقال. أبغاكم السلام أينما كنتم وكل شيء بعد العربية.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: عند الامتحان يكرم المرء أو يوهان.
1: نعم.
0: لو تعرفوا من معنى على الهواء. Good morning Jessica.
1: صباح الخير.
0: كنت نجمة.
2: صباح الخير هبة وكريم.
0: نجمة الهواء. دبي كلها مبارح كانت تحكي عني. شفت الريل اللي نزل ولا لسه؟
2: شفته ما لا شفته اليوم الصبح.
0: شفته ويا ريتني ما شفته.
2: إن امبارح you made my day واليوم you made my day. لا I don't mind.
1: جيسيكا you made our week. انت مش بس our day.
0: انت كل دبي غيرتي لها مودها مبارح. طيب جاهزة للامتحان؟ احنا قلنا في عنا ثلاث أسئلة. لا يعني انه مبارح ضحكنا وانبسطنا انه اليوم
1: نعم.
0: ما نمتحن.
1: نعم.
2: لا اكيد اكيد.
0: نعيد من اول وجديد. شو اسم الاذاعة اللي هلأ عم تسمعيها؟
2: العربية.
0: شو اسم البرنامج اللي هلأ عم تسمعيه؟
2: اكسترا فايب.
0: شو اسم المذيعين اللي عم تحكي معهم؟
2: هبة وكريم.
0: اسمع المستمعين ببعثوا لك والله مش بس دبي دبي وابو ظبي يو ميد ذير داي يعني جيسيكا برافو برافو شفتي ما اسهل الاجابات وما احلاها
2: هي بتصير ما بتعرفي كيف العالم اللي حواليك فجاه
1: احنا غدرناها هجمنا عليها هجمة مرتدة
0: احمد عجب احمد
1: هذا يعني الحالة
0: كان قصة يعني جيسيكا عن جد حبينا بس هيك نقول لك انه thank you so much على الاجواء الحلوة اللي عملتي لنا اياها مبارح واحنا دائما فخورين بمستمعين زيكم عن جد دائما يعني الناس بتقولنا انه oh my god تعملوا يومنا وبتضحكونا انتو اللي بتعملوا يومنا وبتخلونا دائما انه نستمر اكتر واكتر
2: but you guys have a lot of effect على نهارنا وكيف يبلش نهارنا هل ما فينا ننكره
0: حبيبتي ان شاء الله هيك دائما كل افكت حلو وعم نعطيكم البوزيتيف انرجي اللي احنا عن جد دائما بنحس فيها
2: شكرا لكم
0: شكرا لك يا جيسيكا باي باي يو تو باي باي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
4: لدينا اخبار رائعة ومثيرة.
5: رافلز ويلد اكاديمي قادمة الى الجادة في الشارقة.
6: مدرسة جديدة ملهمة من انفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق الى مجتمع نابض بالحياة.
4: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للابداع،
5: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
6: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
7: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
8: إنه بابا تيوزداي. اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارات مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة، وتعزي الفلبين في ضحايا الزلزال. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مركز دبي المالي العالمي المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وطلع سمو خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. وكان في استقبال سمو كل من سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجا عالميا متقدما في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسخ مكانة دبي مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. ومع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالميا عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة الناصرية جنوب العراق والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم مندناو جنوبي البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. وأكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. ورحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة وإجراء مشاورات في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو للمضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة للحوار السوداني الشامل. احتفلت دولة الإمارات أمس باليوم العالمي للمحيطات والذي يكون في 8 يونيو من كل عام عبر إطلاق مبادرات بيئية تهدف إلى إعادة التصور وصون النظم البيئية البحرية. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة الشيخ الظهري الأمين العام لهيئة البيئة أبو ظبي.
5: في اليوم العالمي للمحيطات نجدد التزامنا بحمايتها، فهي ليست مجرد مياه بل هي رئة كوكبنا ومصدر غذائنا وحامية مناخنا. في هيئة البيئة أبو ظبي حولنا هذا الإيمان إلى أرقام حقيقية، فمياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021، ونطمح للوصول إلى 4 ملايين بحلول عام 2030. وسجلنا ارتفاع أعداد أبقار البحر بنسبة 20%، وصلت أعدادها 3500، وزادت أعداد السلاحف بنسبة 30%، وصلت أعدادها إلى 8000 سلحفاة في مياه أبوظبي. وهذا دليل على أن ازدهار الطبيعة أساسه العلم والقرار.
4: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: بما انه كأس العالم على الابواب أيوة. اليوم راح اختبركم انت والمستمعين ايضا لي
1: تمزح.
0: الكل نعم
1: انت بتعرف معلومات
0: خصوصاً.
1: الكرويه انت بتعرف معلومات الكرويه
0: لا ما اعرفها
1: حفاظا على العلاقات الزوجيه خلال كأس العالم
0: نعم نبي نتاكد من حاجات نبي نشوف
1: انت جاي احنا عارفين جاي... معلوماتك الكرويه بس نتاكد منها
0: انت مو جايين تكمله عدد انت جايين تشجعون صح ولا لا
1: صح
0: اجل خلونا نشوف خلونا نشوف
1: بخوف الأسئلة
0: لا لا لطيفة جدا ممكن طيب. معلومات تفيدكم يعني عشان ما تقعدون ها ايش صار ليش صفر الحكم مش عارفين ايش اللي صار لا لازم نعرف ايش اللي يصير
1: زي مثلا لين مبارح عم تسألك هاي اللي البنتلي اللي بيعمل قلت لها لا
0: البنتلي سيارة فان شاء الله الساعة هذه راح يغمى علينا بالضحك يا جماعة فخليكم معنا
1: وأكيد راح تكون معنا مسابقة كتير نعم. حلوة مع عطر كنعان اللي بتوصل إنتو لألف ومئتين درهم راح يكون من نصيب واحد من مستمعين العربية 99 كيف تربحوا التفاصيل راح تكون next

0: براند قصته كتير حلوة لأنه القصة مبنية على ريحة ذكريات بيت الأهل لتكون صاحبة البراند بغربتها. عم نحكي أكيد عن عطور كنعان المستوحى من الكنعانيين القدامى واللي كانت بترمز للحب والقوة. الحلو بالموضوع الصراحة بأنه صاحبة البراند كانت حابة تبين قديش العطور العربية عطور حلوة ومميزة لا العالم الغربي. يعني هي عايشة ببريطانيا لكن إجت فكرتها مرتبطة بذكريات بيت الأهل.
1: الكونسبت يجنن صراحة.
0: الكونسبت كتير حلو, ريحة العطر بتجنن كريم. واليوم عن جد بدنا نسأل المستمعين, بارح كنا عم نسأل إنه لو كنت أنا عطر وإنت عطر شو كان رح يكون العطر, ووصلتنا مسجات بتعقد. اليوم لو قررت تعمل عطر خاص ببيت أهلك,
1: يا سلام
0: بيت أهلك, أوكي شو أهم
1: مكونين
0: لازم يكونوا موجودين بالعطر؟
1: حلو مرة السؤال.
0: أنت شو بتنقي أول مكونين؟
1: يا ربي لازم البخور, دائما أنا أشمه في البيت, البخور السعودي والقهوة السعودية.
0: سو بتحط هدول التنين بخور وقهوة. أنا بالنسبة لإلي لأنه شغلتين دائما بتذكر فيهم يعني بيت أهلي, الزنبق الطرابلسي.
1: الحب
0: اسمع, الزنبق الطرابلسي ريحة بتجنن. أنا متأكدة هلأ الناس اللي عم تسمعني,
1: أنا شميت هذا الشيء بحياتي تعتقدين
0: كريم
1: إيه ولا لا؟
0: كريم وأهلي كتير بحبوه, فدائما هيك في عنا فازة موجودة على طاولة المطبخ والطاولة بغرفة القعدة المزهرية.
1: مزهرية أوكي,
0: محطوط فيها زنبق الطرابلسي. وإحنا بيت نعشق التركيش كوفي الصبح.
1: حلو.
0: فبحس هدول الريحتين لازم يكونوا موجودين بالعطر.
1: يا سلام.
0: القهوة التركية والزنبق الطرابلسي.
1: طيب وانتوا يا جماعة ايش هي المكونين اللي راح يتكون منه عطر
0: بيت الأهل؟
1: نعم,
0: على 404 او رقم الواتساب 0487155222.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والاحكام.
3: انت باي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو اكتر اشي بتحبي مدرستك؟
4: ان عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب انت مبسوط فيها؟
4: ايوه مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
0: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بما ان احنا مقبلين على كأس العالم قلت نعم. خليني اشوف السيدات اللطيفات اللي معايا في الاستوديو.
1: شكرا انك راح تحرجنا.
0: نشوف
1: شكرا
0: مدى معرفتكم بكرة القدم في اساسيات معينه راح اسالكم عنها وانتوا ايش اصدموني يعني شو تبين
1: اغير لك اياه جاهزين ياب.
0: طيب اول سؤال يقول ايش يعني هاتريك؟
1: ها هاتريك
0: ماذا تعني؟
1: انت لحظه شوي انت عم تسالني بكره القدم ولا بالجيمينج؟
0: بكره القدم. ايش يعني هاتريك؟ راح اعطيكم خيارات.
1: قول
0: لاعب يلبس ثلاثة قمصان ولا لاعب يسجل ثلاثة أهداف ولا لاعب يفوز بثلاث بطولات؟
1: هاتريك؟
0: نعم
1: بحس لاعب يسجل ثلاث أهداف.
0: وانت
2: جوائز
0: جوائز؟ هبة هي اللي صح فعلا اللاعب يجيب ثلاثة أهداف.
1: أنا بطلع المعلومات إمتى ما بدي.
0: يعني هاتريك اذكروها كريستيانو دائما يجيب هاتريك.
1: أوكي.
0: سوبر هاتريك يعني أربع أهداف كمان.
2: أوكي.
0: طيب السؤال الثاني يقول إيش يعني كلين شيت؟ كلين شيت
2: يعني ما بيعمل مشاكل.
1: سجل نظيف إيه. هيك بحس إيه.
0: رقم واحد يغسل طقم الملابس. الرقم اثنين إنه ما يدخل ولا هدف على الفريق. الرقم ثلاثة ورقة تشكيلة.
1: الثانية ما يدخل ولا هدف على الفريق.
0: فعلا كلين شيت هو يعني ولا أي هدف يدخل على حارس المرمى أو الفريق كامل.
1: حلو أنتوا كمان تذكروا يعني المستمعين اللي عم بسمعونا عشان نثقف حالنا قبل كأس العالم.
0: نعم
1: على الأقل منظرنا يكون حلو وإحنا منشجع. إنه واو هذا اللاعب كلين شيت. شوف أنت كيف لما بدي أضيفها بقعدة أكون أنا قاعدة مثلا او ماي جاد هاللاعب
0: ايوه
1: التعرف اللي هو بدك تفوت اي كلمه بالميتنج سستينابيلتي هلا مثلا ضاربه فهلا يعني انه اي لاعب والله كلين شيك
0: والله اللاعب
2: شو الثانيه هات شيك شو اسمه
0: مين
1: شو الثالثه بليز كتير شيك صح
0: هاتريك هاتريك وكلين شيت
1: هاتريك وكلين شيت اسمعوا اكتبوهم بليز حطوهم بقابوسكم يلا
0: شوي احنا حنهدي اللعب شويه ايش يعني فار هذه معروفه
1: فار هيك افضل نعمله هيك
2: انه يفتح الكاميرا الاي اي
1: اعاده يعني اعاده يشوف جول هو شاكك فيه
0: اعاده يشوف
1: الجمله فار بيعملوا صح السكرين
0: اوكي صح يعني
1: كريم لا تستهزئ
0: حكم الفيديو المساعد
1: شكرا
0: حكم الفيديو المساعد
1: أوكي.
0: يا سلام
1: ما بدها يعني هالقد تفصيل فار خلص
0: طيب اذا اللاعب اخذ كرتين اصفر ايش يصير
2: يتبدل يتبدل
0: يتبدل اوكي
1: كرتين اصفر شو بصير فيها
0: ايه
1: لا ما بصير صراحه اي دون نو والله انا بعرف الاحمر بخوف بس أوكي. حتى اسالني الاحمر شو بيعمل
0: طيب
1: بس كرتين اصفر اي دون نو
0: يطلع تايم اوت 10 دقائق ولا ياخذ كرت احمر ولا يستبدل المدرب
1: تايم اوت 10 مينتس
2: 10 مينتس
0: انت الاثنين
1: شو غلط لا هو انا حاسه انا بحكي ولين زي ما قلت
2: ما تفعلت
0: انا ما حد
2: حسيت هي شو اختارت نفسها
0: شو تايم اوت هو يعني حسستوني انه
1: يتعاقب
0: انت معاقب
1: اللي غلط
0: اوقف في الزاويه ورفع
1: ببدلو ببدلو ببدلو
0: بياخذ كرت احمر
1: والله خلص
2: مو على ثلاثة
0: انذار اول اصفر انذار ثاني احمر على طول
1: حلوه اوكي زي لايك اتس يعني فيربال وورنينج بعدين ريتن وورنينج
0: ريتن وورنينج اتش ار وورنينج طيب ايش بعد عندنا كم لاعب داخل الفريق
1: 11
0: الله يكفو عليكم
1: ايه هيك اصلا يعني اللي طلعونا من كاس العالم
0: هذه الختاميه هذه هي الاساس اللي انا ابيكم تتفننون فيها
1: يلا
0: اوكي محمد جمعه قاعد تضيع وقتك يقول لا لا لا لا لا
1: محمد على فكره
0: لا.
1: محمد على فكره هذا اسمه تنمر واحنا الهدف ان الهدف نثري الثقف. شوف هاي نعم. قويه نثري معلوماتنا الكرويه
0: نثري نعم
1: لو بالضبط. سمحت محمد
0: تعالي انثري الحين وريني كيف حتنثري اشرحوا لي قاعده التسلل في لعبة كره القدم
1: انا قولي يلا
0: يلا
2: تحمست لاني الوحيده اللي بعرفها يمكن لما يكون مثلا في عندك فريق A وفريق B
0: حلو
2: لما مثلا فريق B يفوت على فريق A وما في حدا من A موجود غير الحارس
1: بمنطقة المرمى
0: جميل جدا رائع
1: صح
0: صح رائع
1: الله علينا
2: خلص نقدر نروح نحضر كأس العالم
0: انتوا الحين جاهزين لكأس العالم
1: شكرا
0: شو يعني كلين شيت
1: يعني ما دخل اهداف بفريقه.
0: يا سلام يا سلام. ليتس جو. خلاص
1: سالنا اول واحده الهاتريك صح.
0: هاتريك ايوه
1: الهاتريك اللي هو سجل 3 اهداف.
0: يا سلام
2: الاربعه سوبر هاتريك.
1: الله عليك.
0: لا لا لا كده ليديز انتوا جاهزين.
1: لما بعد افتونا والله شفتوا محمد بيقنعنا انتوا اهم من كده. لا انتوا اللي اهم من كده.

0: صراحة أنا ما رح أخلي المسج تمرق هيك يعني نعم. للأمور اللي سألنا فيها المستمعين ليربحوا معانا عطر كنعان بقيمة 1200 درهم. كنا سألناكم لو بدكم تعملوا خلطة ريحة بيت الأهل، شو بيكون أهم مكونين بالنسبة لكم؟ ما شاء الله مش بدي ألاقي بداية المسجز. لحظة أقول لك بداية المسجز من
1: أبدعته والله.
0: أوكي، في حدا عم بيقول بيتنا ممكن يكون جاردينيا وقهوة الصبح.
1: هلو.
0: محمد عم بيقول قرنفل وقهوة. في حدا عم بيقول فل وقهوة. في حدا عم بيقول ريحة الياسمين والقهوة. في حدا عم بيحكي كومفورت وداوني. على فكرة ريحة غسيل الأم والله كتير، يعني أنا قعدت فترة كريم أول ما تجوزت أقول لماما ما عم تطلع ريحة الغسيل معي زي ما عم تطلع الريحة عندك، يعني
2: ما شاء الله تكي تقعد أقول لك أسبوع
0: والله ما شاء الله ما شاء الله في إشي يا أخي بي بي بي بي يعني بكل شيء بيعملوه الأمهات والله عن جد هاي البركة يعني الله يخلي لنا إياهم يا رب. في حدا عم بيحكي مسك قرفة ولبان.
1: حلو.
0: هبة عم بتقول ياسمين وعود. في حدا عم بيحكي قهوة العميد والعنب. هات أقول لك قصة قهوة العميد. قهوة العميد من أهم البراندز تبعون القهوة اللي موجودة بالأردن، يعني كلنا تربينا عليها. كل بيت في عمان لازم يكون في عنده قهوة العميد.
1: حلو.
0: فعن جد هي ريحتها بتجنن. ولما قال لك العنب ما تسألني ليه، صحن العنب لازم يكون موجود على
1: الطاولة.
0: نو نو نو لا يعني بتعرف هذا اللي هو كيف انت بتكون حاطط تحفة على الطاولة رايح جاي في صحن محطوط فيه عنب.
1: الحمد لله انه مو بلاستيك. طيب احنا كنا نخدع فيها كل
0: وبتلاقي العنقود لانه في كتير اولاد صغار الله يحميهم بفوتوا على بيت الجد والجدة، فالعنقود مقطع منتف جاهز. يعني كل واحد ما لو بمرق حبة عنب وبيروح وبرجع بطلع
1: ويجي يسولف معك وفما
0: محمود عم بيقول زعتر وميرمية.
1: نعم.
0: في حدا عم بيقول اسمع هنا شو عم بتقول، العطر مزيج من ريحة والدتي وريحة تربة الحديقة، تراب الحديقة. تعرف هذا لما تدري أيوة
2: شميتها والله بعد شوية مطر كمان.
0: لسه بدي أحكي لك بعد شوية مطر. محمد عم بيقول الياسمين الشامية، زهرة الليمون، الريحان في إشي هيك بيكون مكبس. تعرف شو يعني مكبس؟ يعني وردة طالعة ورا وردة ورا وردة ورا وردة، فبتلاقيها زي كأنه ما أحلى تعبيراتكم على فكرة. في حدا عم بيقول بيت أهلي ببغداد ريحته هيل وإداح. شو يعني إداح؟
1: الولاعة لا تكون
0: لا إداح لا لا بليز المستمعين العراقيين قولوا لنا شو يعني إقداح، هي هيك المفروض تكون. ديال عم بتقول جاردينيا والياسمين والميرمية، يعني سبحان الله هدول الأشياء بذكروني بأهلي شو بحب أشبهم أو دائما يكونوا موجودين بالبيت.
1: الميرمية تتكرر كثير على فكرة من بين المستمعين.
0: الميرمية أصلا يعني شغلة، هذا كمان وقت اللي هم ما بيشتروها مثلا منشفة وخالصة من السوق. لازم كريم يشتروها فريش، يغسلوها وينشفوها، فعن جد ريحة البيت مو عادي بتكون، مو عادي مو عادي. في حدا عم بيقول الريحة اللي بتذكرني ببيت أهلي القرفة والبردقان، لأنه ماما دايما كانت تعمل كيك فهي هاي ريحة الكيك تبعتها، فكانت عم بتقول إنه هي متميزة بالحلويات ومن صغارها حنين. نيكس رح نشوف مين الرابح معانا إن شاء الله، ونرجع نذكركم بالسؤال، إذا بدك تعمل عطر لريحة بيت الأهل شو أهم مكونين لازم يكونوا موجودين؟ مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.
1: ودام إحنا على كأس العالم خاشين لازم شوية
0: ما في لازم
1: نسمع
0: يا
1: أفضل ما قيل في الشعر العربي.
0: شو هالأغنية مع الأفيك على المزبوط؟
1: أنت عارفة أني عطتني كم سؤال، أبي أسألك يا خلينا نشوف أنت ويا حتجاوبونها ولا
0: هلا
1: عسري عسري.
0: يلا قول.
1: هذه أسئلة لين أو البرودوسر.
0: تحدي لإلك.
1: قالت لي كريستيانو رونالدو من أي بلد؟ يلا نشوف. هيبة
0: برتغال.
1: برتغال
0: يس
1: جميل.
0: كنت رح أحكي مدريد.
1: كم لا من وين؟
0: مدريد.
1: من مدريد
0: غلط. هو صح ولا غلط؟
1: من البرتغال. البرتغال هو برتغالي
0: أصلا، من جزيرة بتجنن ما نسيت اسمها، الكل الدنيا هلا عم تروح عليها سياحة بتعقد نسيت
1: لشبونة حاجة زي
0: كده. لا, لا لا لا لا لا اسمها غريب. طيب أوكي سؤال تاني.
1: هل الحارس بنحسب من عدد اللاعبين ولا لا؟
0: قول والله هذا السؤال. لا بيكون هو وجه البوكس ما شاء الله.
1: اسمعي هذه، كم شوط في مباراة كرة القدم؟
0: شوطين.
1: شوطين
0: وإذا تعادل وبتمدد وبيكون في إضافة. أنت قلت ثلاثة؟
3: أوقات ثلاثة
0: إذا كان في وقت إضافي. بس البيسك تنين.
2: لا لا لا صبر
0: يا
3: من وين الثالث جاء؟
0: اذا في وقت إيه تمديد لو... اضافي إيه. هي بكون
2: أربعة.
0: وقت اضافي صح برافو عليك صح صح
1: اذا خلصت المباراه الاصليه شوط اضافي
0: مديرة مديرة بالبرتغال وسيم شكرا لك عن جد
4: يعني ما حبيت الاسئله
0: لا, لا ما حبيناها ولا تعيديها شو السؤال
1: هذا اصعب سؤال نشوف مين حيجيبه
0: يلا
1: ايش هو اول نادي لعب فيه كريستيانو
0: لا هذا نتركه للمستمعين على الاربع صفرين يلا هذا قوي السؤال
1: اسمع افضل ما قيل في الشعر العربي

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والاحكام.
2: الان في مجمع دبي للعلوم المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة.
3: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: شو أخبار حركة الطريق؟ ما في غير سعاد النعيمي مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي لتخبرنا تفاصيل أكثر عن الحركة.
6: احنا نشهد حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي كما نشاهدها من خارج المراقبة انسيابية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي، وطبيعية في شارع الاتحاد المستخدمين نفق النهدة والمتجهين للقيادة العامة لسوق دبي، ولا تزال الكثافة المرورية في شارع الإمارات من الشارقة لدبي. ودائما في الختام نذكر الإخوة السائقين بضرورة التزام بخط السير وعدم التجاوز مسافة الطريق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل سنة بعد العربية.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ما شاء الله الكل متفنن صراحة.
1: صراحة الكل الكل متفنن.
0: جاب الإجابة صح.
1: بدنا نقول ألف مبروك طبعاً للي ربح معانا two cents for men and women من كنعان بقيمة 1200 درهم. بدنا نقول ألف مبروك. معلش بس لحظة شوي عشان ما يروح الاسم.
0: مين يا ترى؟
1: باسل محمد. مبروك يا باسل.
2: باسل. ألف مبروك يا باسل. تستاهل تستاهل.
1: طيب صار معانا على الهواء حدا الصراحة بده يعطينا معلومات خطيرة عن مدارة. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: مين بنوتة والله.
0: إيه.
1: رشا.
0: تصدموني.
1: والله.
3: تذكرتيني يا هبة ولا نسيتيني؟
1: رشا تذكرتيني ولا نسيتيني؟ أعطيني أعطيني أعطيني هنس.
0: ذكريها.
1: إتش آر كونسلتنت. HR consultant. غير
3: يلا يلا بسامحكم نفسي.
1: لحظة HR consultant قولي لي رواتب زيادات فلوس.
0: لا انعش الذاكرة شوي.
3: شو تعملوا مع الموظفين اللي كانت حامل ومش قابلين يعطوها؟
1: اه اوكي. يا رشا مرة كان يعني في قصة حكيناها بانه حامل مش قابلين يعطوها بريك خلال الدوام, فطلعت رشا ما شاء الله الحمد لله عملت اللي الواجب. فيه الخير يعني. اه لانها هي HR تخاف رب العالمين. فتخيل HR بتخاف رب العالمين لمين بتحب الموظفين وبتفهم بالكرة.
0: يا سلام رشا سمعنا انه في عندك معلومات عن كريستيانو.
3: طيب هلا لا اكيد انا ما زوجي اللي بيعرفه وين بلش.
1: ومتواضعة يا اخي هذا المبدأ
0: كل الصفات الحميدة ما شاء الله.
3: بس انا بعرف انه من مدارة انا متأكدة يعني. انا قلت لزوجي هي جنبي هو وقلت له انه هو اصلا من جزيرة مدارة, فقال والله برافو عليك يلا ابعثي لهم.
1: صح برافو عليك
0: صح هو من مدارة.
1: بس في اشي قلت لنا بدبي اشي خطير لازم نجربه.
3: بتشيف كيك فاكتوري تشيكن مدارة تبعهم كتير طيبة.
1: قولي لنا المكونات تبع تشيكن مدارة. كريستيانو بيجي مع الوجبة
0: يوصل لك الطلب.
3: تشيكن وعليها مشروم صوص وجنبها المارش بوتيتو والصوص تبعها صراحة خرافي كثير طيب.
1: والله شكلها طيب. شو ما حبيت كريم؟ لا حبيت الكومبينيشن.
0: مالي في المشروم. مالي في المشروم انا يا جماعه.
1: انت ما انت مالك في شو ماله في شيء ماله في شيء. كل ما احكي له عن اكل لا ما اكل لا ما ذوق لا ما احب لا ما لا شكلها طيبه والله الكومبينيشن خطير. هلا بكاس العالم شوف الطلب. نعم. على التشيكن ماديرا.
0: تشيكن ماديرا حلو الاسم حتى.
3: اه لطيفه لطيفه.
1: يسلموا ايديك يا رشا شكرا كتير. ومين بتشجعي بكأس العالم؟
3: الأردن أولا.
1: برافو والله يا ولد رشا حيكون عندها سرعة البديهة تحكي الأردن ولا شو الوضع يا أخي. اتشار اتشار اتشار. ألف مبروك ربحتي معنا العقد. ألف يسعد صباحك يا رشا وإن شاء الله يا رب هيك كل المنتخبات العربية يعني. أكيد الأردن الأقرب إلى قلبي وقلبك بس عن جد في منتخبات عربية بتخوف داخل بكأس العالم, فنتمنى لهم كل التوفيق. الحماس مليون. يوم 11 رح تكون إن شاء الله يعني الافتتاح لكأس العالم والمباراة الافتتاحية. ف we cannot wait.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: مرحباً بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محلياً وعالمياً. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا أجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
5: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فرنداد ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكة لإسرائيل إذا عادت إلى الحرب، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت بالأمس الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 101، وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: يبي لها شردة، يبي لها ستيكيشن، يبي لها تغيير الجو،
1: يعني بدها وخاصة بأنه دائما بنقول وانت عم بتحضر للإجازة بدك إجازة ما قبل الإجازة وإجازة ما بعد الإجازة، فكل الإجازات كل الأنواع موجودة عندنا مع إعادة اكتشاف الإمارات الكامبين الجديدة اللي بدت من مبارح وعم تسمعوها على العربية 99.
0: Let's go.
1: عم نعطي ألف الستيكيشنز بأحلى الشواطئ.
0: تحت آلاف عزيزي المستمع،
1: تخيل عم نعطيها بأحلى الشواطئ بأحلى المنتجعات الصحراوية لنعيد عن جد اكتشاف دولة الإمارات العربية المتحدة مع عائلاتنا. الحلو بأنه الإقامات وذر عم بتكون لشخصين أو عم بتكون إقامات عائلية، وكل هالشي اليوم عم نقدم لكم إياه بالتعاون مع أورا برنامج الولع. هل الموضوع بس رح يكون ستيكيشنز؟ ابدا
0: لا.
1: كمان رح تقدروا تعملوا شوبينج بكل المحلات التابعه لاورا، وهم كتار من ضمنها برايمارك، باث اند بودي وركس، اتش اند ام، ريزن كينز، شيك شاك برجر، مادر كير، فوت لوكر وغيرها الكتير. فكريم الناس كيف ممكن تشارك معنا بشكل
0: منطلقين اوريدي ما شاء الله عليكم ذاكرين من امس؟ كل من يسمعنا بعث لنا الان على 404 او على تطبيق ار ان بلاي للرسائل المجانيه، او حتى على الواتساب 0487155222 يو اي اي مع اسمائك الثنائيه وبس. اذا جاك اتصال من العربيه 99 فالف مبروك عليك، ترى عندنا هنا سحب عشوائي راح نشوف مين راح يفوز معنا بستيكيشن، وأيضا فرصة ثانية إنك تفوز معنا بفاوتشر من أورا بقيمة 500 درهم أو كل الجوائز اللي موجودة معنا. فوش تنتظرون؟ ابعتونا الآن وفالكم الفوز.

0: رح أسألك سؤال.
1: نعم.
0: بس لا تكون دبلوماسي بالإجابة، يعني بدك تجاوب كريم بكل صراحة.
1: الله يستر. أيوة هذه المقدمة تنعرفها يا هبة. يلا.
0: اكتشفت إنه راتبك أعلى من كل رواتب زملائك.
1: أوكي.
0: كيف بتكون ردة فعلك؟
1: طبيعي، هذا هو الشيء طبيعي يعني. هذا هو المفروض يصير زي كذا يعني من زمان يعني. ليه تأخرته بالكلام هذا؟
0: إنه أنا بستاهل. بستاهل.
1: نعم.
0: شو؟
1: أستاهل. إيه؟
0: عادي ما بتحس إنه والله إنه أوه لا ما بصير إنه أنا ليش راتبي أعلى من راتب زملائي؟ أو
1: شفتي هنا إيش أنت قلتي في المقدمة؟ لا تصير إيش
0: دبلوماسي. لا تكون دبلوماسي.
1: هذا دبلوماسي الرد. هذا ما في أحد بيقول
0: لا هذا مو دبلوماسي، هذا كذب ونفاق. ورح أسأل المستمعين.
1: نعم.
0: بكل صراحة إجاك خبر بأنه نعم. أنت راتبك أعلى من كل رواتب زملائك. ليش عم بسألك هذا السؤال؟ لأنه القصة اللي رح أحكي لك إياها قصة لا يصدقها العقل. ماشي. بالهند واحد من الناس بيشتغل بشركة محترمة ومرموقة وراتبه ما شاء الله. اكتشف من الـ HR بأنه راتبه أعلى راتب بين زملائه.
1: حلو.
0: شو كان الأكشن اللي أخده؟
1: قولي.
0: تخيل قال.
1: صدميني.
0: استقال. لأنه what's happening is not fair.
1: لا
0: والله العظيم
1: هذا تلتبيز، هذا حصل في عالم تلتبيز.
0: فيلم هندي.
1: انا حسيت حرفيا في الهند كمان.
0: ايش اللي انه يعني انه حسيت تأنيب الضمير انه اصحابك عم ياخذوا راتب اقل منك؟
1: هذا كان يدور زله عشان يستقيل. احس ما
0: والله يعني عن جد قعدت انا افكر انه شو اللي ممكن يخليك انه والله هالقد تكون متعاطف مع زملائك لدرجه اني انا افقد يعني الانكم تبعي. قال عشان ما عم يدفعوا منيح لاصحابي.
1: انا لازم اعدل القعده عشان انا في اشياء منطقيه اكثر تقدر تسويها بمليون مره. رقم واحد انك تقدر تتبرع براتبك لزملائك اللي انت زعلان عليهم.
0: سؤال، ليش لازم اتبرع؟ يعني هلا بدي اسالك سؤال ففكر معي.
1: ايه؟
0: اول شيء اكيد الرزق بايد رب العالمين.
1: نعم.
0: رقم اثنين، انسى انه في ناس اوكي بتصير انت تقول ما بيستاهلوا انه ياخذوا هذا الراتب، بس نرجع بنقول هاي رزقه رب العالمين بيقسمها. ممكن يعطيه فلوس ياخذ منه صحه، ممكن يعطيه فلوس ياخذ منه من غير شرع عيله، فما في شيء كامل، هي باكج بدك ترضى فيها. قيم كل هاي الاشياء المسلمات اللي احنا مؤمنين فيها.
1: نعم.
0: بس انا قصدي احنا كموظفين احيانا لما بتحس انه راتبك احسن من راتب الناس التانيين، اول شعور بيجيك I deserve it.
1: نعم.
0: انا وصلت لمنصب انه انا بستحق هذا الراتب، وانا عم بقوم باعمال يعني اكثر مما يقوم بها زملائي، فانا بستاهل هذا الموضوع. انك تقعد تفكر انه والله اتبرع لهم ولا اعمل اشي، في شغلة ما بعرف أنا هيك بحس آخر 4-5 سنين بحياتي اتعلمتها، وكانت شغلة هيك زي كأنه كريم عن جد لما منقول it's a wake up call لإلك. في مشكلة إحنا كتار غلبة، يعني بتلاقي حالك أنت هاك الهم راتب موظف كيف عم بلحق على عيلته وعلى مصيره على مصاريفه، وتيجي تسأل حالك سؤال طب هو مش خايف على حاله قد ما أنت خايف عليه؟ يعني عن جد والله العظيم انت احيانا.
1: لا انا معك صح.
0: وهذا الشيء ناس بي بي بي
1: وتختلف يعني
0: ببوزيشنات معينه انت بتمرق فيها عن جد.
1: نعم.
0: بتصير تقول او ماي جاد لا بدي الاقي له طريقه ازيد له راتبه وكذا.
1: نعم.
0: في موظفين بيستاهل انك تفكر فيهم
1: فعلا.
0: بس موظفين تانيين طب انا بدي اخاف على رزقتك اكثر مما انت تخاف عليها.
1: صح.
0: عن جد انه احنا كتار غلبه.
1: شوفي فهذه هذا كلامك منطقي جدا، بس انا اللي موترني انه ليش تقوم يكوت يعني انك تستقيل من شغلك. ليش؟ عشان راتبك كثير. انت مو منطقي
0: والله، انت مو بصحيح.
1: انت مو منطقي. شيل جزء من راتبك اعطيه للي تحس انه
0: يعني هو يا سيدي اذا أي. بدك تسوق فيها الزلمه المنيح.
1: ايوه يعني
0: مثلا.
1: على الاقل مش انك تقوم تقول لا انا ما استاهل اني انا هنا. احس هذا اللي في نظرية تقول اللي تحس امبوستر، اللي انت ما تستاهل المكان اللي
0: لا
1: انت تكون
0: تستحق
1: فيه. لا تستحق هذا الشيء، بس انت وصلت لدرجة عالية جدا.
0: انا بحب نظام الاستحقاق هذا. أي. كتير حلو صراحة. وخلينا نسأل المستمعين.
1: محمد على فكرة يقول صارت معي، لازم اكلم محمد.
0: محمد صارت معاه؟
1: حصل معايا يا محمد.
0: يوه؟
1: بس نكست.
0: لا لا لا لا لا
1: شوف ايش صار معاه.
0: كله بيسأل والله. هلا
1: اسمع اسمع اسمع اسمع

0: Mama.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
3: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
4: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
2: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
3: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
4: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
5: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
6: إنه بابا تيوزداي. اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
7: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.
8: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
9: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: طيب خلينا هيك بس بشكل سريع الناس اللي هلا عم تسمعنا نشرح لكم القصة. قلنا بانه موظف بالهند اكتشف من الاتش ار بانه راتبه اعلى من راتب زملائه.
1: قام ايش سوى؟
0: شو كان ردة الفعل تبعته؟ استقال.
1: استقال من العمل.
0: حس اتس نوت فير انه انا راتبي اعلى من راتب زملائي.
1: واللي صدمني اكثر انه احد المستمعين قال لي انا زيه. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: شو اخبارك؟ طيب
2: الحمد لله. والله
0: انت منيح يا محمد.
1: هذا صحيح ولا
2: صحيح؟ والله صحيح. 2014
0: ايوه
2: رحت الاتش ار. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. برا قال لي مرتبك كذا. أوكي. وكل اللي موجود في نفس الدرجه اقل مني. قلت ليه؟ فين أيوة. فريق العمل وفين روح العمل هنا؟ فين انا نازل اشتغل مع زملائي يعني؟
0: أيوة.
2: فين القتال؟ فين روح الفريق؟ ليه احنا ما نبقاش كلنا واحد مع ان احنا بنشتغل نفس الشغل؟
0: ايوه.
2: واستقلت. تمام. رفعوا الاستقالة للإدارة. الإدارة صراحة في دولة الإمارات هنا في قوانين وفي نظام وفي إنسانية. قالوا طب ما احنا ممكن نأجل الاستقالة دي ما ندرس الطلب أو ندرس نشوف فين الغلطة أو فين اللي حصل. وفي البي إن إل الجديد عدلوا كل المرتبات كلنا زي بعض سواسية. ودلوقتي شغالين مع بعض أكتر من 5 سنين تانيين فوق الخمس سنين اللي عدوا.
0: لا لا لا لا لا لا
1: كنت داخل يعني أدور مشاكل.
0: والله
1: وأنا تسكتني صراحة.
0: يعني اتمنيت النهاية تكون إيش تاني لأنه كنا أنا وكريم فايتين نتخانق.
2: لا لا بجد حصلت مؤسسة كبيرة في دبي واهتموا بالموضوع وكله بقى سواسية. لحد الآن احنا فريق واحد والله لحد الآن.
1: روح والقلب داعي لك يا محمد. والله أنت زميل العمل.
0: نيتو كتير حلوة عن جد. وشوف قدي أنت كسبت دعاوي الناس. نعم. بس في إشي يعني معلش أحمد محمد رح أحكي لك إياها. في إشي اسمه السالري سكيل. يعني مثلا هالبوزيشن let's say grade 8 الرواتب تتراوح ما بين خلينا نقول مثلا 20 up to 35. في ناس تاخد 20.
2: أتفاهم معاكي. أتفاهم معاكي. لا لحظة أتفاهم معاكي. بس إحنا كلنا بنشتغل في هنقول زي القوات المسلحة فيك سالري.
0: اوكي ما عندكم هذا السالري سكيل.
2: ما عندي سالري سكيل. ما عندي حدود. ما عندي.
0: طب وليش هو كل واحد يعني انه عادي طب انا راتبي على هاي رزقتي وعن جد هيك الواحد
2: روح الفريق روح التيم بتاعي اللي هيفضل مكمل معايا ازاي انا هبقى قائد للفرقه دي وانا مش عارف يعني انا مرتب اعلى منهم.
0: انا خجلانه وحياة الله.
1: انا نزلت عيني يا محمد انت مش شايفنا يعني احنا
0: كتير خجلتنا بس الصراحه ايه؟ كمان نحكي الحقيقه والواقع انت من الخيال.
1: نعم.
0: انت
2: لا لا لا بجد والله والله والله والله حصل معايا 2014 ولحد الان مكملين مع بعض نفس التيم اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني بحس انه
1: فيك أكيد يعني ويا حظهم فيك.
0: والله يعني. بحس ما بعرف ما يعني ما طل هدول الناس اللي زي محمد ما
1: بس حلو نحط سبوت لايت عليهم. ليه دائما نتكلم عن شيء سلبي؟ صح محمد.
2: لا لا بجد والله. وبعدين انا بحب اشكر دولة الامارات والله ان هم بيهتموا بحاجات زي كده كمان. لما انا اتكلمت واشتكيت والله اهتموا وما قالوا يلا
0: صراحة انه ممكن كانوا يقولوا لك لا والله هذا ما عنده سالفة ما تعبروا ولا شيء.
2: الشعار اهتموا والمدير العام اهتم ومدير الحسابات اهتم وكله كان مهتم بالموضوع.
1: أكيد شوف لأنه عملك يتكلم عنك يا محمد.
0: هلأ عملك يتكلم عنك وعشان نكون برضو يعني ما نعمل اللي هو أنه نعطي الكريدت بس أنه لشخص فعلا. الشركة عندك شركة محترمة وعاملة قيمة للموظفين بأنه لا صحيح. والله هذا الموظف لفت نظرنا لشغلة وين المشكلة نحسن نفسنا.
1: صح.
0: هاي الشغلة الصراحة اللي تؤدي إلى نجاح الشركات. صح إحنا دائما
2: ده اللي أنا أقوله ده اللي أنا بقوله إن هو كله روح فريق واحد. فالشركة محترمة جدا القانون فيها محترم جدا الاتش ار قوي مدير عام قوي فوصلنا للنتيجه دي في الاخر.
0: برافو والله برافو. الله يتم النعمه عليكم عن جد يا محمد ونشكرك على هذه المشاعر التي لم تعد موجوده في اي مكان.
2: شكرا. صباح الخير.

0: رانيا اسمك منور عنا على الشاشة بالاستوديو. الكمبيوتر حبيب. اختارك وهيك منورة شاشة Rediscovering the UAE وجاهزة تشوفي شو الستيكيشن.
1: جاهزة يا حبوش القمر يا حبيبة قلبي.
0: حبيبتي صباحك. يلا والله عنا أحلى مستمعين بالعالم. هي هي هي.
2: ثواني أنا اللي حدق سبيس أوكي.
0: تفضلي. في حدا راح هلأ اعمل راتب زي راتب الباقيين.
2: يلا جاهزة رانيا؟
1: يلا
2: زهر 3-2-1 نشوف ايش هي جايستك.
1: يلا.
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بوكو بونينغتون هوتل ون نايت ستاي
0: فور تو جيستس واو انكلودينج 3 كورس ميل اوكي ودرينك لكم لتستمتعوا ب فوكو بونينغتون هاتل.
2: يا سلام يا سلام. بعدنا ما خلصنا اصبر استهدي بالله
0: لسه ما خلصنا يا رانيا.
2: عندك فرصة للفوز بفاوتشر مقدم من أورا. جاهزة؟
1: يلا
2: بسم الله let's spin the wheel. شو حيطلع معانا
0: يا رب؟ يلا يلا يلا يلا يلا.
2: Better luck next
1: time.
0: بدنا نعتذر منك يا رنوش بس ربحتي معنا one night stay.
2: نعم.
0: وأكيد نتمنى لك أكيد تقضي هيك إجازة حلوة وستيكيشن حلو لأنه much needed هالوقت صح؟
1: Thank you كتير أكيد نحن بحاجته هلأ خصوصي بالويكند وأنا بحبكم كتير كتير كتير كتير وما بتخيل يومي إذا ما بسمعكم.
0: حبيبتي thank you يا رنوش. يلا enjoy it وألف مبروك لإلك.
2: thank you لك. كل من يسمعنا يعني أنا عارف إنه كان ودكم تفوزون ودكم تشاركون وحابة أقول لكم إنه في فرصة ثانية عشان تشاركون. يس يا حبيبي مع هبو كريم الكل فايز
0: عن جد. يعني رنوش اول حدا ربح معنا بس ما شاء الله من قد ما شفنا كميه المسجز والناس عم بيقولوا لنا الاف الستيكيشنز وما شفنا هالالاف رح نعطيكم فرصه اخيره لسه معاكم اقل من 10 مينتس سو ابعثوا لنا يو اي اي مع اسمائكم الثنائيه على 404 لنشوف نيكست مين رح يكون معنا على الهواء.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: رسخ مركز دبي التجاري العالمي مكانته كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، محققا ناتجا اقتصاديا قياسيا بلغ 25.3 مليار درهم من خلال أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي نظمها واستضافها خلال عام 2025. أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نجاح برنامج تملك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوزت قيمة المعاملات العقارية السكنية المنجزة عبر البرنامج 5 مليارات درهم. تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل الساحب للفوز بسيارة جي تور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد، خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
4: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
5: مدارس دبي.
4: يعني مدارس موجودة في دبي؟
5: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
4: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
5: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
4: طيب أنت مبسوط فيها؟
5: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
6: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
8: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
9: ما عشان كده بستخدم إي أند ماني.
8: إيه اللي فرق يعني؟
9: كل حاجة في تطبيق واحد.
8: ما تهزرش.
9: أيوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري ذهب برضو.
8: كل ده في تطبيق واحد؟
9: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
8: بصراحة كده أريح بكتير.
9: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
8: هنزله حالا.
9: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
10: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:36.
11: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع ويو.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: سعاد النعيمي من غرفة العمليات بشرطة دبي، شو أخبار حركة السير الحالية على شوارع دبي؟
12: مرحبا هبا. نعم، حاليا نتابع الحركة المرورية في جميع الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي، ونشاهد أن لا تزال الحركة مزدحمة في شارع الاتحاد من نفق النهدة باتجاه نفق القيادة العامة لهوت دبي، والكثافة مستمرة في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجهة الأول إلى الثالث، والحركة طبيعية في شارع الإمارات وشارع بيروت باتجاه نفق المطار. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين، تذكر أخي الساق لا تتصل حتى تصل. رافقتكم السلام أينما كنتم، وكل الإذاعات العربية.
11: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: معنا المشتركة الثانية مباشرة على هوا العربية 99، نقول صباح الخير للزين المشترك
1: يعني
0: الثانية،
1: ممكن يعني مشترك أو مشتركة صح؟
0: نعم، خلينا نشوف من معنا على الهوا. زين، زين
1: سكر سكر أو سكرت زين. هلو
0: هلو، نقالي مرة ثانية،
1: نجرب مرة ثانية.
0: نعم، لعله عسى. خط الأول زين، وين حتشرد زين؟ شكلها سمع صوتنا شرد. ها هو كذا كذا فايز
1: exactly.
0: بس بالضبط. احنا نبي نسعدك
1: بس
0: يعني.
1: بدنا نعرف شو هي جائزتك يا زين. نعم. نشوف اذا بدك تربح معنا كمان اورا او لا. ما عم يلقط الخط اصلا كانه
0: صح.
1: زين،
0: طيب
1: صار عندنا تحدي نعرف اذا شب ولا بنت. كان بليز خلينا تخيلي كنت طفل الموبايل
0: يمكن.
1: اوبس. طب يلا خلينا احنا رحنا anyway. زين، وذر شاب او بنت، انت ربحت معنا او ربحتي معنا، بس خلينا نشوف شو جائزتكم.
0: نبدا السحب اول شيء على ستيكيشن. وين راح تكون؟ يا سلام، ستي بريدج سويت في دبي انترنت سيتي. الف مبروك.
1: الف مبروك لك. نايس، احنا شكل الهوتل. Yeah. يلا خلينا نشوف اذا رح يربح معانا كمان.
0: دبي انترنت سيتي هذا حولنا، وين
1: جنبينا يعني. إيه؟ بيجي بيعمل نايت ستيشن بيعمل ستايكيشن
0: في ستاي ستيشن. طيب راح نشوف
1: اللي وذهبه على العربيه.
0: نشوف راح تفوز معنا بفاوتشر مقدم من اورا. فاز الاول، ما فاز معنا فاوتشر، انت لازم تفوز، لازم نشوف.
1: يلا بسم الله بسم الله بسم الله.
0: فاوتشر بقيمة 500 درهم من H&M. يا سلام.
1: واو واو واو.
0: To refresh your wardrobe.
1: اللعب
0: ملابس العيد جت.
1: ملابس العيد. والصراحة أورا أبليكيشن كريم عن جد عم يعطوا بنفتس كتير حلوة، يعني هالصيف بيقدروا كل الناس يستمتعوا مع أورا برنامج الولاء المصمم للحياة. تعمل شوبينج، تتناول أكل، وتربح مكافآت من علامات تجارية مثل اليوم H&M، شيك شاك وغيرها. كل المطلوب منكم تحملوا تطبيق أورا اليوم وتحصلوا على مزايا حصرية للأعضاء بكل أنحاء الإمارات.
0: أنا حبيت هذه المسابقة جدا وحابة أبشركم إنها مكملة معنا إلى نهاية الأسبوع، فنشوفكم بكرة إن شاء الله على خير من الساعة 7 إلى 10. وأيضا
1: بدنا نذكرهم ببقية البرامج وبقية الفرص اللي عندهم. ياسمين رح تكون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5 بإنرزي، ووائل بفريوي مع جوائز ومسابقات كتير حلوة من الساعة 5 ولغاية الساعة 8. باي باي،
0: مع السلامة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي، نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فيرناند ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكة لإسرائيل إذا عادت إلى الحرب، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس. دعا الرئيس اللبناني

0: أي جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت بالأمس دعا الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 101، وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت إسرائيل اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن ليلة أمس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من اليوم. أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق استخدام أول لقاح في العالم بجرعة واحدة ضد حمى الضنك مؤقتا بعد حالتي وفاة مشكوك في صلتهما باللقاح. أجلت السلطات النيوزيلندية مئات الأشخاص من منازلهم المطلة على البحر في ولينغتون اليوم بعدما ضربت أمواج بارتفاع 11 مترا الساحل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

حشري وكل سنين بعد ما عاهدوني خلوا وصل للشام الروح عليه.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: رسخ مركز دبي التجاري العالمي مكانته كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، محققا ناتجا اقتصاديا قياسيا بلغ 25.3 مليار درهم من خلال أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي نظمها واستضافها خلال عام 2025. أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نجاح برنامج تملك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوزت قيمة المعاملات العقارية السكنية المنجزة عبر البرنامج 5 مليارات درهم. تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
3: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
4: أحس إكسترا أوردينري مثلاً.
5: إكسترا؟ Definitely extra time.
6: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
0: اكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين الى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الانصاري للصرافة.
8: اكسترا فايبس.
9: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. ومن أبرز اختصاصات المؤسسة دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية وتبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هيليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3637 قتيلا و 11188 مصابا. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: سمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
2: بإظهار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق مبادرة مصنعين في عام 2023 وضعنا هدفا طموحا بتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027. وقال معاليه على حسابه في منصة إكس: بفضل رؤية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 235 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاراً بالإخلاء لمدينة صور اللبنانية بما في ذلك الحي المسيحي قبل غارات محتملة، وكانت إنذارات إخلاء سابقة استثنت الحي المسيحي، إلا أن الجيش قال إن الحي يضم عناصر من جماعة حزب الله دون تقديم أدلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الطيارين الأمريكيين اللذين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز بخير، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طاقم طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي جرى إنقاذه عقب سقوطها بالقرب من الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: Allez, allez.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حلت الإمارات في المركز الأول إقليميا والتاسع عالميا ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولية 2026. وقعت انفيديا اتفاقات للذكاء الاصطناعي مع كبرى شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وكشفت عن مشروع لبناء مركز بيانات ضخم مع اس كي تيليكوم يبدأ تشغيل أولى منشآته عام 2027. ختاما، أطلقت أبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي سيري خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كاليفورنيا لتحسين التعرف على الصوت وتقديم ردود أكثر تفصيلا عبر الإنترنت، مع قدرة على استرجاع معلومات من محادثات سابقة وإتاحتها على آيباد وساعاتها الذكية لاحقا. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة أكسترا؟
3: أنا بحب الكوفي تكون أكسترا شوجر.
2: أحس أكسترا أوردينري مثلا.
4: أكسترا definitely extra time.
2: أكسترا يعني أكسترا جنون. ولو أكيد أكسترا خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون أكسترا في أكسترا فايبس.
0: أكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: أكسترا فايبس.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر 3 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى. وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق محتجين في بلدة نانيوكي بوسط البلاد يعارضون فتح مركز حجر صحي للأمريكيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس إيبولا، والذي تسارع الحكومة الأمريكية إلى بنائه على الرغم من أوامر من محكمة كينية تمنع مواصلة الأعمال. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100 حالة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إنرجي، معكم أنا ياسمين، رح كون من الساعة 2 لغاية الساعة 5. اليوم رح يكون عنا مفاجآت كتير وانترفيو كتير حلو رح يكون بالساعة اللي جاية، وأكيد في عنا جوائز مميزة مع إنرجي. والجائزة المميزة اللي عم تبعتولي عليها من هلأ يلي هي إعادة استكشاف كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا، رح تكون عبارة عن آلاف من جوائز الستيكيشن اللي حتكون موجودة معنا ضمن العربيات 99، حتكون أكيد بالساعة الثالثة. أما بالساعة الثانية فرح يكون عنا جائزة جدا مميزة اللي هي سيلا بيوتي مع تان أوكلوك، يعني لكل الصبايا تحديدا يلي بيحبوا التان وهالاشياء والميك اب، حيكون عندكم ميكس من البوكس اللي محتوي على كل انواع الميك اب والتانينج لاي حدا بيحب يروح على البحر وهيك. وللشباب يلي حابين يشاركوا بالمسابقه اكيد ممكن حتى لو ربحتوا معنا تاخذوا التان اوكلوك والميك اب تعطوه لزوجاتكم، الوالده، الاخت، اي حدا ممكن يستفيد منهم. انا مكمله معكم وبدي احكي عن موضوع جدا جدا، يعني ما بعرف شو بدي احكي اليوم. بتغاروا على شغلكم؟ انا بغار على شغلي، انا ما بغار على زوجي مثل ما بغار على شغلي. خبروني على 404 ومكملين معكم بإنرجي.

بتغاروا على شغلكم أو بتغاروا على شريك حياتكم أكثر؟ شفت موضوع على السوشيال ميديا صبية عم تحكي عن غيرتها على شغلها، فحسيت إنه فعلا هاد الشيء مسني نوعا ما. شو الشغل اللي أنا بكون عم بشتغله بحس فعلا إنه بيمسني، بيعني لي هاد جزء مني، فلما بدي اسمع حدا عم يمزح حتى بطريقة غير محترمة أو غير جيدة فيما يخص شغلي، فعلا هاد الشيء بحس بنفسي. أو إذا شفت حدا عم يكتب على السوشيال ميديا عن شغلي بطريقة ما حلوة، مش شغلي الخاص، ممكن تكون عن الشركة اللي بشتغل فيها، ممكن تكون عن شخص بشتغل معي بنفس المجال، فعلا بحس هاد الشيء ممكن يهزني، ممكن يضايقني، ممكن أضل أفكر بإنه هاد الشخص كيف عم يحكي، أو انت شخص مثلا خارج هاي الشركة ممكن انت تعطي ملاحظات بناءة، بس الناس اللي بيحاولوا بس انه يكسروا من مقاديف مثلا هاي الشركة او من المجهود اللي عم تعملوا هاي الشركة، بيجي هيك شخص بتعرفه مثل السوشيال ميديا، مثل كتير من الانفلونسرز اللي عم بتعرضوا والفنانين، بيجي شخص بيكون قاعد هيك على الكنبة مالل ما عم بيعمل شيء، انه ما ابيخا يلا خليني هيك مثلا اكتب شيء ازعجة، او ما ابيخو، مع المقابل انه هذا الشخص اللي عم يكتب ما قادر يعمل ربع الشيء اللي انتو عم تنتجوه، فبحس هالشي ممكن يمس فينا. خبرونا انه عن جد انتو بتغاروا على شغلكم ولا لا، اذا بتغاروا بربحكم، اذا ما بتغاروا ما في جوائز. مكملين مع بعض، معي انا ياسمين، وباللينك اللي جاي رح احكي عن مسابقة توي ستوري، في شخص رح يحضر البريمير لا توي ستوري، رح يكون معنا رابح اليوم ليربح تو تيكتس ليحضر البريمير بمول اوف اميريتس. خليكم مكملين معي على انرجي.

توي ستوري 5 رح يكون بفوكس سينما يوم 17 يونيو بمول اوف اميريتس فوكس سينما. في شخص رح يربح 2 تيكتس، كل يوم رح يكون في عنا رابح يربح 2 تيكتس لحتى يحضر البريمير. الملخص بتوي ستوري 5 الجديد حيكون توي ميت تكنولوجي، يعني التوي حيقابلوا التكنولوجي. حسيت الفكرة عن جد حلوة، حتى أنا تحمست أني أحضر الموفي. الملخص أنه الألعاب رح ترجع من جديد، بس هاي المرة تحت عنوان الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا، ورح يواجه وودي وباس جيسي وباقي من الأصدقاء. رح يلاقوا تحدي جديد لما تتعلق بوني بجهاز مثل آيباد يدعى ليلي باد، مش آيباد، ليلي باد، يلي رح يمتلك أفكاره الخاصة حول ما هو الأفضل لها، يعني هو اللي رح ينصحها شو لازم تعمل، شو لازم تأكل، شو لازم تساوي. الألعاب يلي عليهم يعملوا إنهم يكافحوا لحتى يبقوا بعالم صاروا الأطفال بينجذبوا أكتر للشاشات بدل ألعاب. فهم بالموفي الخلاصة إنهم يقنعوا الأولاد يبعدوا عن الشاشات الرقمية واللي عم بتخلي كل مخهم يكون فيها، ويركزوا على الألعاب الحقيقية اللي ممكن يلعبوا فيها، مثل ما نحن قضينا طفولتنا. وفعلا أنا بحس هاي الطفولة من أروع الطفولات اللي نحن عدت علينا. بقول الحمد لله أني عشت هاي الطفولة وعشت هاي المرحلة الأكيد فيها تكنولوجيا، بس أنا عشت الطفولة الحقيقية كلياتنا طبعا. فيلي حابب يشارك معي بدي تعطوني ملخص هيك بسيط بسيط، أنا حكيت لكم القصة، تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع توي ستوري. الشخص اللي رح أتصل فيه كل اللي عليه يعطيني ملخص قصير عن اللي حكيته أنا عن القصة. الموضوع جدا بسيط، شاركوا معنا ومكملين مع بعض بأنرزي.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
4: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
5: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات،
4: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
5: أنت حب
4: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: باللينك الماضي كنت عم بحكي عن موضوع إذا الواحد بغار على شغله أو لا. أنا من ناحيتي كتير بغار على شغلي، شو ما اشتغلت بتلاقيني غيورة، بغار هيك إنه ما حدا يحكي عن شغلي، ما حدا يعطي أي سلبية أو شيء. كتير بيهمني المظهر العام لشغلي من قلبي، مش إنه بس هيك مناظر يعني. أحمد باعت، كنت أشتغل بمحل 8 سنين ولما قررت أستقيل حسيت كأني تارك بيتي مو شغلي، كنت أغار إذا حدا انتقد المكان قدامي. سارة، بصراحة نعم كنت أغار على الشركة بس من الموظفين الجدد. الله يا سارة، كنت حس إنهم لازم يدافعوا عنها مثل ما أنا بدافع، مع إنه مو الكل عنده نفس الانتماء. أما فرح، مرة شفت تعليق سلبي عن مطعم كنت أشتغل فيه وجلست أشرح للزلمة بنص ساعة ليه هو غلطان. بعدها استوعبت إنه إني متعلقة بالمكان أكثر من اللازم. ريم، أنا ما بغار على مكان العمل، بغار على الفريق اللي أشتغل معه. إذا تغيروا الناس الحلوين بصير الشغل عادي بالنسبة لي. محمد، كنت أشتغل بفندق ولما نزلت تقييمات سيئة حسيت الموضوع شخصي جدا وكأنهم عم ينتقدوني إلي. هدى، مرة بإجازة وسمعت إنه صار ضغط بالشغل، رجعت من نفسي أساعدهم. أوه، تركت الإجازة؟ لا ما شاء الله عليك يا هدى. وزوجي قال لي أنت موظفة ولا شريكة بالمكان؟ يا أخي ممكن يكون إلها أسهم. أنت شو عرفك؟ يمكن هي المخلوقة إلها أسهم، ما حدا بيعرف. صحيح، بتخبروا أزواجكم إذا هيك طلعتوا قرشين على جنب بتخبروهم. المهم نرجع لمسابقتنا توي ستوري 5. توي ستوري 5 رح يكون عرض البريمير بفوكس سينما مول في إمارات يوم 17 يونيو، رح يكون عنا رابح يربح 2 تيكتس لحتى يحضر هذا الموفي. هالسنة الموفي حيكون بطريقة جديدة بتحاكي التكنولوجيا يلي هو اسمه توي ميت تك، يعني توي ميت تكنولوجي. الملخص، الألعاب رح ترجع من جديد وهي المرة تحت عنوان الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا، ورح يواجه وودي وباز وجيسي وباقي الأصدقاء تحدي جديد لما تتعلق بوني بجهاز آيباد جديد يدعى ليلي باد. أوكي، وهي الأفكار رح تحاول، هذا الآيباد رح يحاول يغير لأفكارها ويمشيها على حسب مزاجه، بس الألعاب أصدقائها رح يكافوا هالشي لحتى تبقى مهمة عالم الأطفال إنهم يلعبوا بالألعاب ما يقضوا حياتهم كلها على الشاشات. أنا حبيت كتير فكرة الموفي، أنا أول واحدة رح أروح أحضره مع بناتي. شاركوني على 404 أسماءكم الثنائية مع توي ستوري. الشخص اللي رح يطلع معي على الهوا رح يعطيني ملخص القصة يلي أنا خبرتكم عنها، ويلي عم يسمع الملخص منيح فينو أكيد يربح معنا. خليكم كاملين معي بإنرجي.

0: جمهور العربية 99 جهزوا حالكم لليلة من العمر مع الفنان وائل كفوري يوم 13 يونيو بحفل استثنائي على مسرح سبيس 42 أرينا بأبوظبي، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية العربية 99. ولأي حد حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على platinumlist.net.
1: ثمان وأربعون دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يوماً فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وأخيرا وصلنا للحظة الحقيقة حتى نشوف الشخص اللي معنا على الهواء هل رح يجاوب صح فيما يخص ملخص موفي توي ستوري. ورح نقول مساء الخير لهبة. هاي هبة.
2: هاي
1: كيفك؟ معك ياسمين على إنرجي انتي على الهواء على العربية.
2: هاي ياسمين، مرسي جدا ان اتصلتي فيا.
1: حبيبتي يا هبة. هبة خبرينا، انتي شاركتي على توي ستوري فبديك تعطيني ملخص عن توي ستوري 5.
2: اوكي، هي الفكره المره دي ان التويز هيقابلوا التكنولوجي، وباز وودي هيساعدوا بوني لانها هي شي ويل ستاك ويز ليلي بات. اللعبه دي الايباد دوت تقريبا هيبقى بيقول لها كل حاجه المفروض ان هي تعملها، تاكل ازاي، تاخد قراراتها ازاي. هم
1: خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انتي فصلي خلاص خلاص خلاص. لا مذاكره كويس، مذاكره كويس يعني كتير تمام.
2: انا بحب جدا الموفي دوت، وعايزه اقول لك انا مدرسه باليه وعندي مشكله كبيره. انا اول ما انا عشان كده انا بعت على فكره، بسبب ان دي مشكلتي الكبيره قوي مع اولياء الامور. اول ما بيجوا يحطوا بناتهم الصغيرين خصوصا في الكلاسات،
1: صحيح.
2: اول حاجه بسالها لما بلاقي ان الطفله مش مركزه بقول لها بليز شيلي ايباد او تليفون عنها تماما، مش حتى ساعه او ساعتين اللي بتحددوهم في اليوم. الله يخليكوا ابعدوا التكنولوجي عن الاجيال الصغيره. ده طلب طلب طلب طلب. احنا انا يعني ساعات بلاحظ ان عندي اطفال اولياء امور ما بيبقوش عارفين ان ممكن يبقى عندهم مشكله في التركيز الا
1: السبب.
2: من خلال ما بيتحط في كلاس الباليه.
1: صحيح صح،
2: يعني
1: معك
2: في وليد
1: صراحه هي رساله كتير مهمه منك.
2: انا حاطه بنتي للدكتور فبليز بليز، يعني انا دي كان رساله بجد نفسي اوصلها من خلالكم.
1: تسلم يا هبة، بالعكس هي رسالة كتير مهمة وفعلا أنا بحس هذا الموفي حابب يوصل رسالة للأهل كرمال يحاولوا يبعدوا أولادهم عن الشاشات قدر الإمكان، ويحاولوا يخلوهم يلعبوا بالألعاب اللي موجودة حواليهم، يروحوا يكتشفوا الطبيعة، يلعبوا، ما يضلوا قاعدين بمكان واحد وبس مركزين بالشاشة فقط. يعني
2: أنا عندي ولدين مش بنات، وأنا حطهم انتو ثقافة الدانس علشان ممنوع تليفون، ممنوع بلاي ستيشن يعدي على بيتي، ممنوع التليفون بديه في الويك اند. وعايزه اقول لك انا ما بقابل اصحابي يقولوا لي يو ار تو ماتش، اقول لهم خلوني تو ماتش، لما يكبروا هيعرفوا قد ايه
1: صحيح.
2: ان اللي انا عملته ده مهم ليهم. الموضوع يخوف،
1: موضوع بيخوف. الله يحمي اكيد كل الاولاد، واكيد لازم يكون في رقابه عليهم حتى الاولاد الاهل يلي ما عم يقدروا يسيطروا على اولادهم من ورا الشاشات. اهم شيء يراقبوهم، يشوفوا شو عم بيتابعوا ومع مين عم يحكوا شو عم بيصير، لان الموضوع مش موضوع
2: مش بس مراقبه، لا مش بس مراقبه، صدقيني الموضوع بقى مؤثر جدا جدا جدا. يعني
1: صحيح.
2: ايه طفل عنده 8 ولا 9 سنين اديله تليفون قد كده يبقى معاه في المدرسه ويبقى مع، يعني لا لا الموضوع
1: فعلا الموضوع بده حسم
2: كتير كتير.
1: صحيح
2: كتير.
1: صحيح بالعكس انا كتير
2: ربنا يحفظ ولادنا كله.
1: امين. وعن جد شكرا كتير لمشاركتك هبة، وفعلا رساله كتير مهمه لكل الاهل، وان شاء الله يا رب هيك الله يحمي الاولاد ونحاول هيك نكون قد المسؤوليه دائما. هبه كلك ذوق والف مبروك وانجوي.
2: شكرا.
1: هتروحي مع اولادك؟
2: انا هم لسه واخدهم من المدرسه بيخبطوا على العربيه مش راضيه افتح لهم عشان واقفه
1: بالعربيه. لا لا لا روحي لعندهم، حرام حرام. يلا
2: ممكن يقولوا لك هاي؟
1: اكيد اكيد اكيد. شو اسمائهم؟
2: سي هاي سي هاي يا رنا. سي هالو
1: هاي هاو يو
3: كارون باركينج.
1: شو اسماء اولادك؟
2: آدم وأنيس. هم كانوا بالعرب جس تالنت، وصلوا للفاينل
1: ما شاء الله. لا لا لا احنا معانا مواهب. طب
2: هم كانوا وصلوا للفاينل في العرب جس تالنت السيزون اللي فات، لان هم كانوا بيعملوا دانس وكانوا يعني فعلا الحمد لله وصلوا لمستوى كويس.
1: لا نحن حابين نشوفهم معانا بالاستوديو.
2: ذات ويل بي جريت.
1: خلاص انا رح احكي معك تحت الهواء ونرتب الموضوع ان شاء الله.
2: اوكي ان شاء الله. بديك كتير
1: حبيبتي هبة، يلا بتمنى لك يوم حلو. حبيبتي هبة كلك ذوق.
2: يومك طيب. باي.
1: هلا هلا. باي باي باي باي. واكيد مكملين مع بعض بانرجي، خليكم معنا الساعه اللي جايه.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي، ابهرت العالم ضد كل توقعات العالم، كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد، عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير، والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الامارات الى العالم. سوهو تدعم نمو اعمالكم. جميع الادوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية الى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود

0: حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء. تتضمن تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية وتعزيز كفاءتها. أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق مبادرة مصنعين في عام 2023 وضعنا هدفا طموحا بتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: بفضل رؤيتي ودعمي وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد، مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعمي والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. وأضاف معالي: هذا الإنجاز يقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية يحقق نتائج ملموسة، وأن كوادرنا الوطنية هي أهم أصولنا، ويعد تمكينهم ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية صلبة وتعزيز تنافسية الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة قد شهدت إقبالا لافتا خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مما يعكس ثقة المجتمع والزوار بما توفره هذه الوجهات من بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والاستجمام والأمان. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار زينب عبد الرحمن محمد رئيس قسم إدارة الشواطئ العامة والمرافق المجتمعية بلدية مدينة أبوظبي:
2: شهدت شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة. وسجل شاطئ الكورنيش أكثر من 235,000 زائر، فيما استقبل شاطئ البطين أكثر من 170,000 زائر، إضافة إلى إقبال متزايد على المسابح والشواطئ الليلية التي أصبحت خيارا ترفيهيا مميزا للعائلات والأفراد. وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تطوير المرافق والخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على سلامة الاستدامة وجودة الحياة وتوفير الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم بما في ذلك شاطئ المكفوفين. وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع التحسين والتطوير في مختلف الشواطئ بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع والزوار.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، بدأ سكان مدينة الصور في جنوب لبنان بالخروج منها بأعداد كبيرة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل تمهيدا لشن غارات. يأتي ذلك غداة تحذير إيران من أنها ستعيد قصف إسرائيل إن واصلت شن ضربات في لبنان، وتشدد إسرائيل على أنها مستمرة في ذلك. وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 235 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم

0: تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر 3 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. ألغت محكمة أمريكية اليوم رسوماً أقرها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة H1B تبلغ $100,000، وتتيح التأشيرة وهي مخصصة للعمل تتيح لشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة مثل المبرمجين إلى البلاد لعدة أعوام، وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة $100,000 في سبتمبر الماضي، وكانت التأشيرة تتكلف في السابق $5,000. ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم. الطريق إلى المونديال لا يقاس بالحلم وحده بل بحجم التحدي أيضا، فهنا لا تختبر البطولة الكرة فقط بل تختبر قدرتها على إدارة أكبر مشهد كروي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
1: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، و3 دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق، وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
0: إلى هنا نختتم هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: لكل مستمعي انرجي، ورجعت لكم انا ياسمين بالساعه الثانيه مثل ما وعدتكم. راح يكون في عنا مفاجات مع تان اوكلوك وسيلا بيوتي، وهلا المفاجاه صارت معنا بالاستوديو. راح نقول مساء الخير لفاطمه وسالي. مساء الخير فاطمه وسالي.
1: هاي ياسمين.
0: هاي ياسمين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام؟
1: جيد. تمام كيفك
0: فاطمه؟ خلينا نبدا معك. هيك عم تسمعوا منيح؟ تمام. اوكي فاطمه، خبرينا عن البراند تبعك. فاطمه حضرتك درستي صيدله وبعدين عملتي ماستر بالبزنس، ولما عم تعملي ماستر بالبزنس التقيتي بسالي، صحيح؟ سالي
1: مزبوط.
0: سالي حضرتك اللي عملتي براند سيلا بيوتي.
1: مزبوط.
0: لخبركم عن سيلا بيوتي وتان اوكلوك، انا ما كنت بعرف مين اصحاب البراند. انا بيوم وليله صار يوصلني باكيجز من سيلا بيوتي وتان اوكلوك، وانا يوجلي ما بحب احكي عن شيء ماني مجربته فعلا ابدا، فصرت هيك جربون قلت بعدين بعمل لهم هيك بحكي على السوشيال ميديا. فعلا لما جربتهم او ماي جاد، انا صار لي تقريبا 3 سنين بتعاون معكم، وفعلا من قلبي يعني وين ما بسافر وين ما بروح لازم البراندز تبعيتكم تكون معي. خبروني كيف تعاونتوا مع بعض انتوا، هلا اليوم صرتوا تعملوا كولابوريشن ما بين سيلا بيوتي وتان اوكلوك. خبروني فاطمه وسالي.
1: تفضلي. انا تعرفت على فاطمه بجامعه وقت كنا عم نعمل ماسترز. كان عنا الايديا، انا كنت مبلشه اشتغل على سيلا بيوتي وهي اوريدي كانت عندها الفورمولا تبع تان اوكلوك. وي لونشت البراندز تقريبا ورا بعض ودائما وي سبورت ايتش اذر، بس قلنا هاي السنه انه نعمل كولابوريشن، نزل برودكت من سيلا مع تان اوكلوك لحتى نفرجي الصبايا انه نحن وومن ستاند فور وومن، من ندعم بعض من وقف مع بعض.
0: الله.
1: وكمان انه رفقات، ف اتس ا فيري نايس ايديا.
0: طيب سالي خبريني عن سيلا بيوتي، كيف بدأت البراند؟ كيف فكرتي فيها؟ كيف بلشتي تنتجيها؟ يعني هذا الشيء بحس كتير بده شغل وكتير بده مجهود كبير، خبريني أكتر عن الموضوع.
1: أوكي، بلشت سيلا لما كان عمري شي around 22، كنت كتير صغيرة قبل ما أعمل my masters. So سيلا و my masters كانوا around the same time. البراند طلعت ب 2020،
0: so
1: تقريبا رح يصل لها 7 سنين
0: ما شاء الله.
1: والبراند بلشت من فاشن عندي انا وصغيره،
0: حبيت
1: نحن يا بجينات بالعائله من ماي مام ماي جراند ما كلنا بنحب الميك اب. واي ستارتد وركينج اون ا براند تو سبورت وومن، لأقول لكل صبية أنه لازم تحبي حالك مثل ما أنتي، ما تغيري شكلك.
0: الحلو بالبراند التكستشر تبع البراند، فعلا أنا مثلا لما بستخدم الليب لاينر أو الآي شادو أو البرونزينج اللي أصلا أنا وبنتي دائما ما ساوين البرونزينج بيكون عندها يعني عرفتي باخد نعطي، فعلا التكستشر كتير حلو وكتير خفيف، البيجمنت تبعه على البشرة كتير خفيف و ما بتحسي حالك كأني عم تحطي مواد مثلا عم تخرب لك بشرتك. احيانا في مواد ممكن تطلع لك الحبوب على البشره او شيء، فانتي فعلا مختاره بعنايه لحتى الاي شادو، اللمعه تبعت الاي شادو لا خطيره يعني.
1: والله انبسط انك حبيتيها كتير. ومزبوط نحن هيدا السيكرت تبع البراند انه اعمل شيء خفيف على البشره ما تحسوا انه حاطين ميك اب، وبنفس الوقت بيضاين يعني بيناسب طقسنا بيناسب الستايل تبعنا.
0: انا اليوم الميك اب باي سيلا بيوتي والتان تبعي اكيد مع تان اوكلوك. فوفو خبرينا عن تان اوكلوك. اوكي خبرينا كيف بلشتي البراند، كيف بدأتي، كيف حسيتي انه هاي البراند مثلا مناسبة لكل انواع السكين، خبرينا اكتر.
2: يسمينا تان اوكلوك نعمل بالصدفة، هو ما نعمل لحتى يصير براند.
0: واو.
2: هو كان معمول لاستخدامي الخاص لفورميلا انا عم بستخدمها انا ورفقاتي.
0: لا عم تمزحي؟ واو حبيت. اوكي
2: انا كنت عم ادرس فارماسي وقتها صرت افهم اكثر عن الكيميكلز وصرت بدي منتج ناتشرال، ما بدي استخدم الكيميكلز على جسمي، وصرت انا وعم ادرس صيدله افهم اكثر عن المكونات. فالشي اللي عملته انه صرت خلي زيوت طبيعيه مع بعضها لحتى طلعت بهاي الفورمولا which I use for me.
0: عم
2: انا ورفقاتي، بس من كتر ما كل الناس كانت تقلع عليه
0: قويت قلبي
2: ونزلته على الماركت، والحمد لله حقق نجاح واسع جدا. It's made in UAE all natural. It was sold out بأقل من 3 to 4 months.
0: ما شاء الله فعلا. يعني فاطمة البراند تبعيتك أنا بحس من أحلى البراند كمان، وأنا حبيت لما أنت خبرتيني أنه أنتوا صرتوا تعملوا أنت وسيلا بيوتي مع بعض، حسيت أنه هي البرونزينج هيك الأشياء مع بعضها بحس أنه كتير شيء حلو. طيب خبروني كيف تعرفتوا على بعض؟
2: نحن تعرفنا على بعض بالجامعة، كانت اتنيناتنا عم نعمل ماسترز البزنس، ووقتها تعرفنا بعض أنا وسالي. سالي بلشت كانت عم تبلش بالسيالة وأنا عم بعمل تانينج، بس ما كان حاطة البلان أنه أنا نزله على الماركت. أنا عندي كذا بزنس تانية، بس طبعا الأنجح كان هو تانو كلوك لأنه هو صار بالصدفة كومبليتلي.
0: حبيت يعني أنا هلأ فعلا يعني تان أوكلوك بالنسبة إلي ما فيني، حتى على فكرة لما رجعت من إجازتي هلأ وهيك كنت مسافرة إنه ياسمين خبرينا عن سر التان، بليز خبرينا شو سر التان. تان أوكلوك وبس.
2: ياسمين بتذكر من أول ما عملنا البراند وإنتي يعني our loyal customer.
0: فعلا لأن حبيتها من قلبي، يعني فعلا أنا الشيء اللي بحبه خلاص بستثمره من قلبي. أنا حتى سيلا بيوتي لما بيبعتولي مثلا let's say شيء خلص عندي ألم الحواجب أو ليبستيك أو براون، انا بوصي لحالي وبشتري. يعني مش موضوع انه انا بس والله عم صور واعمل دعايه وعم بستنى يبعثوا لي كرمال صور. فعلا انا هول البراندز من قلبي بحبهم، كرمال هيك حبيت تكونوا معي بالبرنامج، وانا الشيء اللي بحبه بحب شاركه لمستمعي العربيه 99 اف ام. ولهيك فاطمه وسالي حبوا يعملوا لكم باكيجز كثير حلوين. كل يوم راح يكون عنا رابح، راح يربح بوكس فيه من الميك اب ومن البرونزينج التانينج اويل من تان اوكلوك من سيلا وتان اوكلوك. واكيد الشباب فيكم تشاركوا، فيكم انتم تستخدموا تان اوكلوك، واذا ربحتوا معهم الميك اب تعطوا لزوجاتكم امكم اخواتكم اللي هو. لكل حدا حابب يشارك معنا كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا سيلا بيوتي مع اسمائكم الثنائيه على 404 او على ARM Play Unlimited Messages. واكيد مكملين مع فاطمه وسالي باللينك اللي جاي، خليكم معنا.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ومكملين أكيد بإنرجي مع فاطمة ومع ساري. سالي وفاطمة، أنا حابة هيك أعرف أكتر كيف بدأت الكولابوريشن. أنا عرفت أنكم تعرفتوا على بعض لما عم تعملوا ماسترز بالبزنس، بس كيف تعرفتوا على بعض يعني غير الماستر؟ كيف صار موضوع الكولابوريشن؟ يعني كيف بدأتوا هاي الفكرة؟ وين كان أول كولابوريشن عملتوه ما بين سيلا بيوتي وذا تان أوكلوك؟
2: أوكي، هلأ أول كولابوريشن عملنا هو هذا الحال، عاملين كولابوريشن بين البلوش تبع سيلا بيوتي والتانينج أويل تبع ذا تان أوكلوك. ليش طلعنا بهاي الايديا؟ لانه سيلفيا بلشت وحابين العالم يجربوا تو براندز مع بعض، التانينج اويل والبلاش سيلا بلاش، وعم تعطي very glowy, you never tanned without having glowing cheeks.
1: اكيد.
2: فنحن حبينا الكل يجرب البرودكتس مع بعض، عملنا اوفر وحبينا انه هن اثنيناتهم انه البراندين مع بعض يعملوا هاي الكولابوريشن.
1: حبيت. طيب سالي، خبريني أكتر كمان عن سيلا بيوتي، وكيف يعني أنت لما بلشتي تعملي معها الكولابوريشن حسيتي أنه ممكن تنجح الفكرة؟ ما خفتي مثلا قبل ما تبدو هاي الفكرة مع بعض؟ خبريني أكتر سالي.
3: صراحة أبدا ما خفت، لأنه أول شيء she's my friend وبعرف قدي تعبت على البراند تبعها، ثاني شيء I love her tanning oil، ف I support
1: يعني تنينتكم كنتوا supporting لبعض.
3: yeah,
1: هذا حلو.
3: يعني حلو كتير البرودكت، فقلت أكيد العالم بس تجربوا رح تحبوا كتير، وكمان نحن البلاش هيدا remastered it's a new blush، فقلنا فكرة أنه ننزل برودكت ما موجود بسيلا و it's glowy فبيعطي sun kissed effect وبتعملوا tanning بنفس الوقت بطلع كتير لوك حلو.
1: الشيء اللي عم بعمله أنا حاليا. exactly. يعني بكل صراحة. طيب سؤال، في حال العالم حابين يطلبوا من البراند تبعيتكم، انتوا فقط يو اي اي او بتعملوا ديليفر اوتسايد يو اي اي؟
2: انترناشونال.
1: واو،
2: اسمينا رح نعمل لك ديسكاونت كود.
1: لا
2: يس
1: ديسكاونت كود لالي
2: ديسكاونت كود بس لالك.
1: اوه ثانك يو سو ماتش. يعني هي فكره حلوه، في حال الناس ما ربحت حيكون في عندهم فرصه انهم يستخدموا من الديسكاونت كود. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو، خجلتوني، حبيت المفاجاه على الهواء.
2: بس بدهم يعملوا فولو ليور اكاونت وللسوشيال ميديا اكاونت تبع ذا تان اوكلوك وسيلا بيوتي لحتى ننزل الكود وهن فيهم يستخدموا.
1: واكيد لكل المستمعين فيهم يشوفوا المقابله على انستغرام العربيه 99 اف ام ويشوفوا البيج تبعيتكم. بالبيج تبع سيلا بيوتي وذا تان اوكلوك في اللينكس كرمال اي حدا حابب يشتري من البراند تاعكم. صحيح. في شغلة كمان حابة أحكيها مع البراند تبعيتكم، وفعلا أنا بحس هاد الشيء كتير بيميز البراند، أنا ما حكيتها تحت الهواء بس حابة أحكيها هلأ على الهواء. تخيلوا أنه كل ما بتطلبوا من The Tan O'Clock أو Ciela Beauty إلا ما يبعتولكم شغلة صغيرة giveaway، وهي الشغلة عن جد كتير حلوة. يعني أنا أول مرة فكرت أنه أنا طالبة شيء زيادة أو أنتم فهمانين غلط أو شيء، بعدين استوعبت أنه لا، أنه هي البراند هيك بيعملوا أنه قديش حلو. سيلا بيوتي في عندكم الليبستيك اللي اسمها جازمين، وانا اسمي ياسمين، فانتوا لما بتبعتوا لي مع جازمين بكون اوه انا يعني ما كثير بحبك شغلات ابدا ابدا. ذا تان أوكلوك انتوا لما بعتوا كذا مره شيء بعتي الـ مثل الـ فيك تحطي للمسبح شو اسمه
2: السويمينج فلوت.
1: برافو عليك، السويمينج فلوت حطيناها للتانينج اويل، او حتى فيك تحطي فيها الجوس. كتير حبيت الفكرة، عن جد كتير مهضومة كانت حتى للتصوير، حتى فيك تستخدميها للجوز. كتير حبيت الفكرة. Thank you so much صبايا. نورتوني اليوم بإنرجي، ولكل اللي حابب يشوف الانترفيو أو ما لحق يسمع الانترفيو حتشوفوا الانترفيو على إنستغرام العربية 99FM. كانوا معنا سالي الزين وفاطمة سكوتي، ويلي حابب يشترك بالمسابقة كل اللي عليكم تبعتوا سيلا بيوتي إكس The Tan O'Clock، Ciela Beauty X The Tan O'Clock، Ciela Beauty X The Tan O'Clock مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على RM Play Unlimited Messages. وكل يوم رح يكون في عنا رابح من Ciela Beauty The Tan O'Clock. شكرا كتير لكم، نورتونا بالاستديو العربية، وميرسي على الكود اللي عطيتوني إياه لكل العالم اللي حابين أكيد كمان يشتروا من البراند تبعيتكم. ومكملين أكيد بإنرجي، خليكم معنا على الهواء مباشرة، وبداية الساعة الثالثة رح يكون عنا اسم الرابح من Ciela Beauty The Tan O'Clock.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

حبيت المشاركات. لا الأوضاع روعة. سيلا بيوتي ذا تان أوكلوك والمستمعين كلهم عم بيبعتوا الرسائل مع أسمائهم الثنائية كتير حبيت. كلنا بنحكي كل شيء لأهالينا نوعا ما. أنا بالنسبة إلي ما ممكن خبي شيء عن أهلي مستحيل. يعني أشياء الحلوة طبعا إذا عندي مشاكل أو شيء بحاول خبيهم. بس شفت فيديو على السوشيال ميديا صدمني. وحدة التقيت بأهلها بعد غياب سنين فاجأتهم وهي طالعة من المطار معها بوكس. ولما بيفتحوا البوكس بيطلع ولد عمره سنة ونص. انتم متخيلين وحدة مخبية عن أهلها انها كانت حامل وخلفت والولد عم يكبر سنة ونص عمره وما بيعرفوا الأهل انه عنده ولد. طب كيف حكيت معهم على التليفون؟ كيف عاشت معهم؟ يعني أنا إذا كنت عايشة مثلا برا وأهلي مش معي رح طل معهم 24 ساعة عم بحكي فيديو كول يعني مستحيل خبي. كيف شو هالقدرة؟ أنا بحس هاي قوة. أنا ما عندي هاي القوة فعلا. يعني أنا بحس في أشياء بدها قوة. يعني لما تكون مثلا إنسان قلبك قاسي فعلا هاي قوة. لما تكون إنسان حقود هاي قوة. لما تكون إنسان تقدر تخبي لهالدرجة فعلا هاي بدها قوة. فعلا يعني أنا بتمنى أكونك عندي شوي هاي القدرة أني خبي شوي. أنا اللي بيعرفني بيعرف ياسمين كتاب مفتوح كل شيء بحكي ما ممكن. يعني حتى إذا أختي خبرتني السر وقالت لي ما أقول لماما بمسك حالي أول يوم تاني يوم بكل ماما صار عندها الخبر. No way ما فيني. أنا كتاب مفتوح زيادة عن اللزوم. بس بحس في أشياء لأكيد الأشياء اللطيف ما بتنحكى أوكي. بس في أشياء بتكون بسيطة. فبحس إنه أحيانا ماما بينشغل بالها على أخواتي على أشياء فعلا إنه طب ليه ما عم تخبروها؟ خبروها أشياء جدا بسيطة. فبحس إنه لا ما بده كل هاد. فخبروني أنتوا قدي عندكم القدرة أنكم تخبوا أشياء عن أهاليكم لهالدرجة. قدي عندكم القدرة ومكملين مع بعض مع إنرجي.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حلت الإمارات في المركز الأول إقليميا والتاسع عالميا ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولية 2026. وقعت انفيديا اتفاقات للذكاء الاصطناعي مع كبرى شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وكشفت عن مشروع لبناء مركز بيانات ضخم مع اس كي تيليكوم يبدأ تشغيل أولى منشآته عام 2027. ختاما، أطلقت أبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي سيري خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كاليفورنيا لتحسين التعرف على الصوت وتقديم ردود أكثر تفصيلا عبر الإنترنت، مع قدرة على استرجاع معلومات من محادثات سابقة وإتاحتها على آيباد وساعاتها الذكية لاحقا. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. في إطار عملية الفارس الشهم 3 استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات جديدة قاتمة من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 90 حالة منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي. أعلن رئيس الوزراء

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على الرغم من أوامر من محكمة كينية تمنع مواصلة الأعمال. ختام الموجز بهذا الخبر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تنظيم أكبر نسخة من مهرجان المشجعين فيفا فان فيستيفال في تاريخ بطولة كأس العالم، بالتزامن مع استضافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لنهائيات كأس العالم 2026 من خلال 13 موقعا رسميا موزعة على المدن المستضيفة، إلى جانب فعاليات جماهيرية إضافية في عدد من المدن الرئيسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بانرجي بساعتنا الاخيره، وصار وقت اعلان الرابح معنا بسيلا بيوتي وتان اوكلوك. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لهادية. ألف مبروك يا هادية. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي جائزتك. بس أنتم فاكرين الجوائز خلصت لهون؟ لا، لأن احنا بالساعة الأخيرة في عنا كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا، وأكيد رح يكون في عندكم جوائز مميزة. أولاً حيكون في شيء مضمون يلي هو الستيكيشن. عنا آلاف الستيكيشن، كل يوم حيكون في عنا رابحين. مجرد ما يربح الستيكيشن حنشوف وين حتكون الوجهة، حيكون في عنده فرصة تانية لحتى يربح جائزة من أورا، وممكن يربح جائزة من أورا ممكن لا، هو بحظه. بس الأكيد المضمون يلي هو الستيكيشن. بعتولي أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages أو على الواتساب على الرقم 0487155522 0487155522. لأي حدا حابب يشارك بكامبين إعادة استكشاف الإمارات، كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي أسماءكم الثنائية مع UAE، أسماءكم الثنائية مع UAE. بانتظار رسائلكم لحتى نشوف مين اللي حيكون رابح معنا لليوم.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: أكيد مكملين معكم بإنرجي بساعتنا الثالثة مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages أو على رقم الواتساب 04-871-5522 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا شخص لحتى يربح ستايكيشن بالإمارات، أو ممكن يربح بعد الستايكيشن مع أورا جائزة تانية هي فاوتشر أو شيء، أو ممكن ما يربح شيء بالجائزة التانية، بس الجائزة الأولى اللي هي الستايكيشن حتكون مضمونة، خصوصي هلأ جايين على موسم العطل والصيف والأوقات العائلية اللي ممكن تقضوها مع عيالكم. كنت عم بحكي بأول الساعة عن موضوع إنك فيك تكتم سر عن أهلك لفترة طويلة. شفت فيديو على السوشيال ميديا، زوجين عايشين برا والبنت قررت ترجع تزور أهلها بعد سنين ما شايفتهم. تخيلوا إنه لما وصلت من السفر كان في بوكس، لما فتحوا البوكس بالمطار هيك البوكس مفتوح من فوق شوي بيطلع طفل عمره تقريبا سنة ونص. هي كانت مخبية عن أهلها إنها حبلت وخلفت وكبرت والطفل عمره سنة ونص. أنتم متخيلين يعني هالقدرة إنها تخبي؟ نووي يعني أنا بحس إذا شو يعني إذا غسلت وشي لازم خبر أهلي، نووي إنه الديتلز يعني حتى، بس إنه ممكن تخبي أشياء بسيطة، أو ممكن أحيانا تخبي أشياء مثلا ما حابب تزعج أهلك فيهم، ما بدك ترجع لهم راسهم، بس كيف القدرة إنك تخبي عندك طفل؟ يعني أنت خلفتي ولدتي، طب لما بتحكوا مع بعض هالطفل ما بكي ما طلع صوت مستحق، وبالغربة وما عندها حدا يساعدها، يعني إنجاز خطير. وبحس إنه أنا لو بنتي عملت هيك لا بزعل، إنه أنا بحب هيك شوفه كيف عم يكبر، لو على السوشيال ميديا لو شو من كان. فهيك خبروني قدي أنتوا قدرانين تخبوا سر عن أهلكم، سر هيك مهم إنكم جبتوا ولد، أو أي سر بشكل عام بحياتكم المهنية أو العملية أو العائلية اللي هو. وأكيد مكملين مع بعض مع كامبين حول الإمارات. أكيد أكيد أكيد كل اللي عليكم تعملوا إعادة استكشاف الإمارات، تبعتوا أسماءكم الثنائية مع UAE على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر اليوم مين رح يختار.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول طعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: انرجي مع ياسمين.
1: وأكيد مكملين مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. كل يوم رح يكون عنا رابح لحتى يربح ستايكيشن بأحد الفنادق بالإمارات، وأكيد بعدين ممكن يكون عنده فرصة تانية ليربح جائزة تانية من أورا. الجائزة التانية مش أكيد، ممكن يحالفك الحظ وممكن لا، بس الحلو الجائزة الأولى حتكون مضمونة، وحنشوف الكمبيوتر مين رح يختار وشو اللي رح يطلع لك الستايكيشن وين ممكن تروح. أكيد مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages أو على رقم الواتساب 0487155522 لحتى يكون عندكم الفرصة الربح، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. كنا عم نحكي باللينك الماضي عن موضوع قدي فيك تكتم سر عن أهلك. كنت عم خبركم عن فيديو شفته على السوشيال ميديا، صبية خبت عن أهلها لسنين انها كانت حامل وخلفت وهيك، ولما رجعت من السفر هي وزوجها فاجأتهم انه معها طفل يلي عمره سنة ونص، حاطته ببوكس وطلع الطفل من البوكس. انا بحس انه موضوع كتير صعب بخبي كل هالشي فترة طويلة عن اهلي. وصلني عدة رسائل على الموضوع. ريم بتقول خبيت عن أهلي إني غيرت تخصص الجامعة سنة كاملة، كنت خايفة من ردة فعلهم ولما عرفوا زعلوا أكتر إني ما خبرتهم. نور مرة خبيت عن أمي إني خسرت شغلي، ضليت شهر أدور على وظيفة جديدة لحتى ما أقلقها. بحس هيك مواضيع بفهمكم إنه ما حابين تشغلوا بال أهاليكم. محمد أنا بالعكس أهلي أول ناس بحكي لهم حتى أصغر التفاصيل. هبة في أسرار بين الزوجين ما لازم تطلع لبرا مهما كان الشخص قريب. أكيد أكيد ما في أسرار بين الزوجين ما لازم تطلع، بس ما معقول خبي عليهم إنه صار عندي ولد. يعني بحس إنه لا too much، مينيموم خبرهم إنه يا جماعة أنا صار عندكم حفيد جديد. فادي خبيت عن أهلي إني اشتريت سيارة بالتقسيط ولما عرفوا صاروا يحاسبوني أكتر من البنك. يعني هم أكيد قلبهم عليك، خايفين عليك من الديون، بفهمون أكيد. ليلى أكبر سر خبيته كان خطبتي أول أسبوعين، كنت بدي أتأكد أنه الأمور جدية قبل ما أخبر أصدقائي. أوكي في وجهة نظر. مروان السر الحقيقي هو اللي ما حدا بيعرفه غيرك، إذا قلت لشخص واحد بطل سر، فأنا بفضل يبقوا الأسرار بقلبي. نياله اللي بقدر يكتم سر يعني هيك شي بيخصه عن أهله أو شي، أنا لا ما فيني. رنا أمي عندها موهبة عجيبة، مجرد تشوف وجهي بتعرف إنه في شيء مخبيته. فعلا الأهل سبحان الله في عندهم ميزة، هي مثل لما الأم تقول لك إنه مثلا إذا أنت خبرت والدتك ما لقيت الشغلة تقول لك وإذا أمته لقيته. فعلا الأهل لهم حاسية غير نحن كليا. وأكيد مكملين معكم، كل اللي عليكم تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى يكون عندكم فرصة الربح مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات مع برنامج الولاء من أورا. بعتولنا أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Message أو على رقم الواتساب 0487155222. مكملين مع بعض بأنرزي.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع قديه ممكن تخبوا سر عن أهاليكم، وحابب يشارك معنا يوسف. صار معنا على الهواء مباشرة. هاي يوسف.
2: هلا كيفك وأخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير. يوسف خبرني شو خبيت عن أهلك وكيف قدرت تخبي الموضوع؟
2: أنا من شي 4 سنين ربحت جائزة هي تيكت سفر مع إقامة لشخص شخصين، تمام؟
1: مع العربية ولا مش مع العربية؟
2: لا، قصة مو عربية.
1: أوكي تمام، كمل.
2: تمام. فهنا عيلتي كتار، فاحترت لمين بدي أقول. إذا بدي أقول لحدا بدي زعل ثاني، إذا بدي أقول لحدا بدي زعل
1: والله ثاني. مشكلة
2: يعني، احترت عن جد احترت. يعني لا بترضيها إن كان حدا من قرايبينك، إن كان الوالد أو الوالدة أو أخواتي، فما عاد عرفت شو.
1: أنت يعني مش متزوج؟
2: لا ماني متزوج، لا ما كنت متزوج.
1: تمام.
2: اخترت إني ما أقول، ورحت ورجعت، وبعد شي سنة خبرتهم إني أنا بعد جائزة.
1: مع مين رحت؟
2: لحالي.
1: لا عم تمزح. طب كنت خد الوالدة على القليلة؟ حرام يعني، على الأقل الوالدة.
2: صدقيني كانوا طلقوا، صدقيني.
1: الموضوع صعب كتير. طيب المهم انك استمتعت بالجائزة، هاد المهم.
2: ايه كانت جائزة حلوة، ورحت لحالي، وبعدين بعد شي سنة ونص خبرتهم انه انا رحت هيك صار معي هيك وهيك، كمان اكلت يعني خنامو
1: صراحة حقاً. طب بس سؤال بصراحة، ضميرك كان مرتاح بالسفرة؟ ضميرك مرتاح ولا مش مرتاح؟
2: يعني هو نص مرتاح ونص مرتاح بصراحة.
1: والله شكله مرتاح، أنا حاسسته كان شكله ما كان موجود الضمير أبدا.
2: هو يعني تقريبا ما كان أي وقت ما كان موجود.
1: لا المهم أنك استمتعت يا يوسف، عن جد ضحكتني. بس برافو عليك،
2: كانت رحلة حلوة. أوكي وخلاص يعني، رحت يعني جد بدهم يزعلوا كلهم يعني. ما
1: خلاص أنت اخترت أنك ما تزعل حدا، برافو عليك. حطيتهم قبل الواقع. طب ان شاء الله هلا بتربح معنا كمان مع يعني إعادة اكتشاف الامارات، فانا بتمنى انك تشارك، وممكن الكمبيوتر يختارك، ما بتعرف الجائزه مستمره على كل البرامج وبكل الاوقات. بتمنى لك كل التوفيق يا يوسف، وشكرا لمشاركتك معنا يوسف.
2: برنامجك كثير حلو وعن جد
1: تسلم
2: بالزحمه وبهالشوب، هذا عن جد شيء بيرطب على القلب والله. عن جد
1: تسلم يا رب يوسف، خجلتني بالعكس.
2: مواضيعك الحلوه كثير عن جد، وانا من حدا مع العربية طال يمكن 20 سنة والله.
1: تسلم يا رب.
2: أيوة.
1: بالعكس أنا بكبر فيكم، والله أنا بكبر فيكم.
2: يا رب يا سمين، يا رب يقويكي ويعطيكي وليرطيكي وتضلي هيك متألقة إن شاء الله يا رب.
1: تسلم يا رب، شكرا كتير يوسف، وأنت كمان هيك. الله يسعدك ويناولك مراد قلبك يا رب، ولكل المستمعين إن شاء الله.
2: الله يخليك
1: يا رب. كلك ذوق يا يوسف، تسلم يا رب، شكرا شكرا لك. فعلا أنا حابة هيك أتشكر كل الناس اللي عم يدعموني ويشجعوني، فعلا نحن بنكبر فيكم. وصلني كذا مسج، حابة أقرأ كمان مسج من ماسا. I think ياسمين وحشتيني جدا، منورة إنرجي، مش بسمع من وقتي ما رحت السنة اللي فاتت. حبيبتي ماسا thank you so much. فعلا يعني هالكلمات وهالمسجز ما بتتخيلوا قديه تعمل يومي حلو، والله من قلبي من قلبي من قلبي. I'm so happy، كتير مبسوطة على كل الدعم اللي عم تعطوني إياه. ويلا إن شاء الله رح نكمل بمواضيع أحلى وجوائز أحلى، تذكروا جوائز أحلى. يلا بعتولي أسماءكم الثنائية مع UAE على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. هاي الغنية إهداء ليوسف. ضميرك مرتاح يوسف؟ هاي الغنية مني لألك.

0: 48 دولة، كأس واحد. أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وصلنا لللينك الأخير وللحظة المهمة مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. رح يكون عنا آلاف من الجوائز للستيكيشنز بالإمارات، وممكن كمان يكون في جائزة أخرى اللي هي من أورا، هو فاوتشر، هو مطاعم، هو محلات ألبسة، ممكن يكون في العديد من الجوائز. الكمبيوتر اختار معنا لليوم لحتى تكون معنا على الهواء مباشرة أمل. أمل خليل، هاي أمل.
2: هاي،
1: كيفك؟
2: كويسة.
1: أمل حسيتك كثير انصدمتي لما اتصلت فيكي.
2: أكيد ولو بس أنا أول مرة أنه حدا يتصل لي.
1: والله أنت أول مرة بتشاركي بمسابقة أمل؟
2: اشتركت قبل هالمرة بس ما يعني هاي أول مرة يجيني اتصال.
1: طيب شوفي الكمبيوتر اختارك. أنا هلأ رح أكبس انتر حتى نشوف شو الجائزة اللي رح تطلع لك يا أمل. أوكي؟
2: أوكي،
1: خليكي معي. تنترارارم، خلينا نشوف. بدنا نقول لأمل ألف مبروك يا أمل. أول شيء عايش الأجواء، أجواء الفرح. أمل ربحتي معنا من أمواج روتانا هوتيل أند ريزورت. رح تاخدي one night stay بأمواج روتانا لتو أدلتس أند وان تشايلد أقل من 12 سنة. فيكم تروحوا تستمتعوا أكيد بوقتكم، بتمنى لك أكيد هيك إجازة حلوة تستمتعوا فيها بأمواج روتانا هوتيل أند ريزورت. بس هلأ في عندك فرصة لنشوف ممكن تربحي جائزة تانية، لسه ما خلصنا. خلينا استني لسه مع أنازي مع العربيات ساوت ساين حيكون في كتير جوائز. خلينا نشوف.
2: It's my lucky day.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله خير. خلينا نشوف هلأ ممكن تزبط ممكن لا، بس كرمال نشوف. لا لا لا لا لا لا، أنت اليوم لا لا اليوم محظوظة كثير. أول شيء بدي أقول لك لا اليوم يعني مش مبروك وحدة، مبروكين. رح أجاكي فاوتشر بقيمة 500 درهم من أمريكان إيجل. فيك تستخدمي الفاوتشر تشتري شو ما بتحبي من أمريكان إيجل. إن شاء الله ألف مبروك، وفعلا فرحت لك. حلو هيك الواحد يربح جوائز، مش جائزة تنتين بنفس التليفون. حبيبي بالهنا يا رب، بتمنى لك إجازة ممتعة، وبتعملي شوبينج ممكن قبل ما تروحي على الريزورت. بتجهزوا حالكم ويلا على الريزورت.
2: يسلموا يا أمي. Thank you so
1: حبيبي much. بتمنى لك إجازة سعيدة. هلا أمل. هلا حبيبي. باي باي باي باي باي. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بأنرجي. مكملين معكم بكرة، وأكيد حيكون بكرة في جوائز جديدة، ويلي ما ربح ما تاكلوا هم، دائما في جوائز جديدة مع العربية 99. والمسابقة أكيد حتكون مستمرة مع زميلي وائل بفري واي، وبكرة الصبح بإكسترا فايبس مع هبة وكريم أكيد. ولهيك بحب لكم باي باي، وبشوفكم بكرة في جوائز جديدة ومواضيع أحلى.

0: في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان اليوم حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان، ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش درجة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، وهي أول درجة دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة في تاريخها. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، وقال سموه: استعرضنا عددا من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. في إطار عملية الفارس الشهم 3، استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر 5 حالات جديدة قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي رعاية

0: صدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع. قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم إنه لا توجد حاليا أي خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر يواصلان الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

مساء الخير والورد والفل على كل الفريوية المنورين على الطريق. أخباركم إيه يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة يكون يوم جميل وسعيد، ولو ما كانش كده هنخليه كده إن شاء الله على مدار الثلاث ساعات الجايين من الساعة 5 للساعة 8 معايا أنا وائل عصام على هوا 99 العربية وفريوي. مكملين زي ما احنا عارفين مسابقتنا، أغانينا، جوائزنا، رابحينا، كل حاجة زي ما هي، ومكملين استكشاف أو إعادة استكشاف كل اللي فاتنا في الإمارات. تفاصيل أكتر عن الجوائز وعن المسابقات اللي معانا والكامبينز الحلوة اللي مستنياكم علشان فعلا تعيشوا تجارب مختلفة مع العربية 99، تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية في فريوي. يلا بينا.

أنا دايما بقول إن مهما كان بقالك في الإمارات سنة 12-20 أكيد لسه في أماكن حلوة كتير ما اكتشفتهاش في الإمارات. علشان كده شبكة الإذاعة العربية والعربية 99 هيبعتوا أكتر من 2000 مستمع عشان يستمتعوا بحاجات حلوة جدا وتجارب مختلفة جوه الإمارات في كل أنحاء الدولة. رحلات إقامة داخلية، في كمان منتجعات شاطئية وطلعات صحراوية، مغامرات جوه المدينة، استكشاف بكل الأشكال عن روائع بتخبيها لنا الإمارات. عشان تعرفوا أكتر وأكتر تابعوا كل الشوز علشان تعرفوا المزيد عن الكامبين دي. الكامبين دي فعلا هتخليكم تستمتعوا بكذا شكل. أول حاجة موضوع الاستكشاف، إن انتوا تروحوا على أماكن يمكن لأول مرة تروحوها أو تستكشفوها وتستكشفوها معانا في العربية 99. الموضوع المشاركة فيه من أسهل ما يكون، رغم أنها كامبين كبيرة قوي ولكن المشاركة سهلة قوي قوي قوي. الموضوع كله أن أنتوا على مدار الساعة المطلوب منكم كوبي بيست شغلوا الكوبي بيست. الابليكيشن فري والواتساب فري، صح؟ UAE مع UAE جو فري على طول. تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية عن طريق الواتساب أو الابليكيشن طول الوقت. كل المسجات دي بتخش معانا في مرحلة السحب. طيب السحب بقى بيخش ازاي؟ أنا أقول لكم، كل مذيع بيجي البرنامج بتاعه بيكون قدامه كده لابتوب ظريف. هم إيه اللي وقع؟ ذكرت بتاعي، مش مشكلة. بيكون اللابتوب ده موصول بشاشة جوه الاستوديو. الشاشة دي هيها عليها نفس اللي على السكرين، سبحان الله لو في ذلك حك. المهم استنى، هو في النهارده في الكرسي؟ المهم يلا، الناس بتلعب في الحاجات. اللي هيحصل واحنا على الهواء مباشره، هدوس على السبيس مره واحده، هيظهر لي يعني راندوملي كده اسم الكمبيوتر، هو اللي بيختاره، انا ماليش دعوه، مفيش اي مذيع ليه دعوه. مره تانية على السبيس بتطلع الجائزه بتاعته، ونشوف بقى الاقامه هتكون في اي فندق في اي منتجع، هو بقى ايه وحظ. وبعدين مره ثالثه بتطلع، عارفين اللي هي العجله بتاعت سباندا ويل دي اللي بنلفها عشان نكسب حركات، هو ده الموضوع ولكن ديجيتال بقى، ايه على الشاشه. العجله بتلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف، وبعدين تقف على حاجه بتديكم بقى ايه قسائم شرائيه حلوه لكل البراندز الموجوده في برنامج الولاء اورا. اورا طبعا في كتير جدا من البراندز اللي كلنا بنحبها وبنعمل منها شوبينج في المول، ولكن يمكن ما بنعرفش ازاي نستعمل النقاط دي علشان ناخد اكتر بنفتس. معانا بقى هنتعرف اكتر على الموضوع ده، وكمان تربحوا فاوتشرز حلوه جدا. يعني امبارح كان مثلا في حد معايا ربح فاوتشر لمادر كير، في مش عارف ربح لايه، يعني كل واحد حسب حظه بقى. يعني انتوا في الحالتين ربحانين، ممكن بدل الجايزة اتنين. عمال اقول شعر انا وكله كلام سجع، والله العظيم مش مترتب، بيجي ورا بعضه. المهم اهم حاجة على مدار الساعة وعلى مدار التلات ساعات تحديدا اللي انا فيهم على الهوا، ابعتوا UAE مع اسماءكم الثنائية. اسهل طريقة الكوبي بيست، وتكون الرسائل او المسجات مجانية، تبعتوها من خلال يا اما الابليكيشن او الواتساب. تعالوا بقى نطلع فاصل ونسمع حاجة من الألبوم الجديد إن شاء الله، قولوا يا رب 20. تباعا هنعلم مع بعض أسماء الرابحين، وكل يوم هيكون معايا اتنين يربحوا معايا جوائز قيمة جدا من برنامج الولاء أورا وإعادة استكشاف الإمارات. Rediscovering the UAE برعاية أورا.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: بودكاست استكانة.
2: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
3: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك، كم أنت اليوم عندك مبلغ؟ مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله، بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
2: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وخليني أفكركم بمسابقتنا مع إعادة استكشاف الإمارات مع برنامج الولاء أورا. كل المطلوب منكم تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية بليز عشان خاطري عشان خاطري لو ليا خاطر عندكم ما تنسوش أسماءكم النبي ما تنسوا أسماءكم الأسماء مهمة جدا. طب يعني اشتركت كتبت UAE شطور أو شطورة وبعدين من غير اسم هنعرف ازاي مين الرابح هنكلمكم ازاي لازم الاسماء. فاي حد والنبي بعت رسالة يراجع كده بعت اسمه خير وبركة ما بعتش يرجع يبعتها تاني ويبعت الاسم. كل ده عشان تشتركوا معنا في المسابقة. المسابقة زي ما قلتلكم بسرعة كده بسرعة كل يوم بيكون معايا اتنين رابحين واختيار رابح بيحصل على الهوا مباشرة وانا معاكم على الهوا بفتح اللابتوب بدوس على السبيس بيختار هو راندوم لكده ايه اسم حد من كل الناس اللي بعتت كلمة UAE مع اسمها الثنائية بيطلع لي على السكرين بتصل بيه وبقول له الجايزة بتاعته والإقامة في اي منتجع ولا في اي ريزورت دي رقم واحد. وبعدين بنخش على برنامج الولاء أورا وسباندا ويل وبنشوف ممكن يربح فاوتشر من واحدة من البراندز الجميلة اللي موجودة تحت برنامج الولاء أورا. وطبعا مش هوصيكم عن طريق الاسم اسز اللي هي من الابليكيشن او الواتساب الموضوع بيكون اسهل وكمان فري وان ليميتد. شدوا حيلكم واول رابح هيكون معايا في انترو الساعة اللي جاية. يلا بينا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حلت الإمارات في المركز الأول إقليميا والتاسع عالميا ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولية 2026. وقعت انفيديا اتفاقات للذكاء الاصطناعي مع كبرى شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وكشفت عن مشروع لبناء مركز بيانات ضخم مع اس كي تيليكوم يبدأ تشغيل أولى منشآته عام 2027. ختاما، أطلقت أبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي سيري خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كاليفورنيا لتحسين التعرف على الصوت وتقديم ردود أكثر تفصيلا عبر الإنترنت، مع قدرة على استرجاع معلومات من محادثات سابقة وإتاحتها على آيباد وساعاتها الذكية لاحقا. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:41 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه، حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حميد بن راشد يمنح نهيان بن مبارك درجة الدكتوراه الفخرية. أمام منصور بن زايد 23 قاضيا وعضو نيابة يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان اليوم حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان دفعة فخورين بالإمارات، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة. ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش درجة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، وهي أول درجة دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة في تاريخها، وذلك تقديرا لدور معاليه الوطني الرائد وما قدمه على مدى عقود من إسهامات بارزة في ترسيخ منظومة التعليم العالي ودعم البحث العلمي وبناء مؤسسات معرفية كان لها أثر بالغ في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاء وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سموه خلال مراسم أداء اليمين بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والقدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة قد شهدت إقبالا لافتا خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مما يعكس ثقة المجتمع والزوار بما توفره هذه الوجهات من بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والاستجمام والأمان. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار زينب عبد الرحمن محمد، رئيس قسم إدارة الشواطئ العامة والمرافق المجتمعية بلدية مدينة أبوظبي.
2: شهدت شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة. وسجل شاطئ الكورنيش أكثر من 235,000 زائر، فيما استقبل شاطئ البطين أكثر من 170,000 زائر، إضافة إلى إقبال متزايد على المسابح والشواطئ الليلية التي أصبحت خيارا ترفيهيا مميزا للعائلات والأفراد. وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تطوير المرافق والخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على سلامة الاستدامة وجودة الحياة وتوفير الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم، بما في ذلك شاطئ المكفوفين. وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع التحسين والتطوير في مختلف الشواطئ بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع والزوار.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية من طراز AH-64 أباتشي بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وأشارت القيادة أن الجنديين أنقذا بسلام خلال نحو ساعتين من سقوط المروحية وهما في حالة مستقرة، وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم بتقديم 16.5 مليون يورو إضافية للمساعدة في مواجهة تفشي الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمات مالية بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد وتوفير الإمدادات، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية. كما سيتم تخصيص مبلغ 6.5 مليون يورو آخر لمبادرة أطلقتها مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها للمساعدة في تجهيز العاملين في الخطوط الأمامية. في ختام هذه النشرة، وفي الطريق إلى المونديال لا يقاس بالحلم وحده بل بحجم التحدي أيضا، فهنا لا تختبر البطولة الكرة فقط بل تختبر قدرتها على إدارة أكبر مشهد كروي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
4: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق. وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على

0: إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
1: إلى هنا نختتم هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. ودلوقتي جه معادنا مع أول رابح معايا النهاردة. زي ما قلت لكم كل يوم بيكون معايا اثنين رابحين في الريديسكفرينج ذا يو اي، عدد استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا. دلوقتي حالا قدامي اللابتوب زي ما قلت لكم، وهدوس على السبيس ويطلع لي اسم الكمبيوتر اللي هيختاره من الناس الجميلة اللي بعتت وشاركت بأسمائها الثنائية مع كلمة يو اي. جاهزين؟ يلا هنكلمه على الهواء. بصوا كل حاجة لايف واحنا مع بعض، يلا بينا جو جو. ايوه هو بيحتاج حد يقنعه بس عشان يتأكد ان انا ايه ما دوستش السبيس كده ايه هباء. اوكي طيب نكلم صاحب الرقم، نروح الناحية التانية ناخد تاكسي نروح الناحية التانية. يا نتمنى ان هو يرد.

0: هو اهم حاجه ان الموضوع يبقى ايه لايف كده ومفاجاه. فدلوقتي احنا بنتصل طبعا بالشخص اللي اختار الكمبيوتر علشان يربح معايا الجائزه. جدير بالذكر وبعيد تاني الكلام ده قلته امبارح هقوله تاني النهارده وهفضل اقوله لحد اخر يوم. اتصلنا بيكم اكيد نحب ان انتوا تكونوا معانا على الهواء، ولكن حتى لو في ظرف قهري انتوا ما ردتوش الجائزه من نصيبكم
1: المشترك الذي تحاولونه.
0: طيب عموما هو كده كده ربحان معانا، بس ايه انتوا اول ناس هتعرفوا قبله هو شخصيا هو ربح ايه. تعالوا كده ايه ندوس على السبيس تاني مره ونشوف ربح ايه. خالد حسين العجمي، اوكي، وان نايت ستاي في كريك سايد هوتيل لتو ادلتس وتو كيدز تحت 12 سنه شامل الفطار واكسس طبعا للبول والجاردنز والويلنس فاسيليتيز. الف الف مبروك يا خالد. الف الف مبروك. طيب تعالوا بقى نعمل ايه سبان ذا ويل اللي هي الخطوه الثانيه ونشوف كده ربح ايه من برنامج الولاء اورا. جو سبان ذا ويل، بتلف تلف تلف تلف تلف، اوكي اه حلو برضو حلو. فاوتشر بقيمه 500 درهم مقدم من صيدليات بوتس، مبروك يا خالد. كان نفسي ترد يا خالد والله. عموما ملحوقه مش مشكله. ألف ألف مبروك. لسه عندكم فرصة كلكم تربحوا معايا، ابعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. ما تنسوش أهم حاجة مع UAE أسماءكم الثنائية عشان الكمبيوتر إن شاء الله يختاركم ونشوف مين الرابح التاني اللي هيكون معايا النهاردة على طول. ومن غير تأخير هنبدأ مسابقة تانية، ودي مستمرة طبعا كده إيه باك جراوند دي أساسي، ولكن مسابقتنا التانية مع كاس العالم وحبايبنا اللي بيحبوا الكورة. تفاصيل بقى هتكون معايا في اللينك اللي جاي، خليكم جاهزين يلا. من احلى اغاني البوم حماقي الجديد نقاوت ايديا وحدايا وحياه عينيا، اه بس دي اسمها نقاوت عيني بقى مش نقاوت ايديا، نقاوت عيني. يلا متدلعه قوي الاغنيه دي، بصوا الريتم

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: حطوا لي
1: في دخلة الكوفي برضو نفس الحركة
2: نفس السالفة.
1: طب ليه؟
2: ما أدري بهم
1: في عجزة في الكوفي
2: يتعمدون
1: مش عارف
2: يتعمدون يزعلوني.
1: هو بيحب الآيس كوفي يا جماعة، فبعد إذنكم يعني إيه المفروض إن في سترو
2: يعني عيب
1: وبالفرنساوي شاليمو
2: شاليمو
1: يعني تحط سترو يا شاليمو عشان الرجل يعني هيتعامل ازاي.
2: والله العظيم.
1: طب احنا عندنا هنا
2: لا حركات. للأسف
1: مفيش صح
2: لا هجيب معلقة حضرتك شوربة بقى
1: لا معلقة ما انت كده مهلبية. بقول لك ايه
2: قول
1: اخبارك ايه مع كرة القدم؟
2: زيرو الحمد لله.
1: إذا انت معايا في نفس الجروب.
2: كفك من بعيد.
1: انت مالكش في
2: ما يخصني خير شر
1: خالص.
2: خير شر ولا افهم شيء
1: يا اخي. كل مدى بكتشف ان في حاجات مشتركه بيننا كتير
2: يا ريال. ثيناتنا قراب من بعض.
1: بس احنا لازم نقول ان هي الساحره المستديره
2: لازم
1: يعني وليها عشاق بالمليارات
2: يعني اكيد. نحن اقليه اساسا اللي ما يحبون الكره.
1: احنا عرفتو؟ عندنا ظروف تقريبا جالنا تروما واحنا صغيرين سيبكم مننا يعني. ولكن طبعا الناس كلها مستنيه الحدث العالمي اللي هو افتتاح كاس العالم. فطبعا حلو لو انت مش هتقدر تروح ان انت تحس ان انت جوه الحدث. ده مش هيحصل لان الحدث كبير قوي. فعايز له عشان تتفرج عليه يا اخي البيت مش هينفع برضه
2: اكيد.
1: عايز شاشه كبيره.
2: ايوه.
1: فتخيل اكبر شاشه في الميدل ايست.
2: يا سلام.
1: شاشه عرض.
2: ايوه.
1: هي روكسي اكستريم اللي في السيتي ووك.
2: اي لاف ات.
1: تروح تتفرج بقى على حفل الافتتاح بتاع الورلد كاب هناك. وانت شايف يعني كأنك جوه الاستاد حرفيا يعني.
2: حلو حلو.
1: وطبعا مؤثرات صوتيه تحس ان انت جوه الموضوع. وايه هيتعرض لايف.
2: جميل.
1: لايف مش ريكوردينج.
2: ايوه يعني. ايوه ايوه
1: هيبقى حي
2: مع الحدث نفسه يعني.
1: مع الحدث بالظبط كده.
2: حلو.
1: فالنهارده مكملين الجائزه ان احنا ايه بنربح مستمعينا اربع تذاكر عشان يروحوا ويحضروا في روكسي اكستريم موضوع افتتاح كاس العالم.
2: نايس.
1: النهارده نزلت ريل على حسابنا على الانستغرام.
2: اوكي.
1: العربيه 99 FM.
2: اوكي.
1: النهارده اختيار الرابحين. ركزوا معايا الكلام ده مش لعبد الله بس، انتوا يعني لازم تكونوا مركزين.
2: خلينا نركز مع بعض. اوكي. ايوه
1: انتوا الاثنين ركزوا.
2: ايوه.
1: اختيار الرابح النهارده هيبقى من السوشيال ميديا.
2: الله.
1: مش من الاس ام اسس.
2: طيب
1: لا يحصل دلوقتي في ريل انا نزلته هو اخر حاجه على حسابنا على الانستغرام.
2: اوكي. ماشي.
1: الريل ده في قائمه كده انا حطيتها. يعني بقى نسمعه لو انت تحت الهواء بعدين.
2: زين.
1: القائمه دي فيها اسماء من ايام العصر الجاهلي.
2: ايوه.
1: لسه فيها اسماء اللي هو حسب الشهر.
2: اوكي.
1: وحسب السنه يعني. حلو. في من 1 لـ31 دي الايام. في اسماء معينه ده اليوم.
2: زين.
1: وترتيب بتاع عايزينه كده اللي هو اليوم وبعدين الشهر.
2: هي.
1: مش عايزين السنه. أوكي؟ اوكي. يوم شهر يوم شهر. فحسب الايام لو خدنا من مثلا رقم 4 والشهر رقم 6 يبقى اسمك ايه ايام العصر الجاهلي.
2: يا سلام احب الفكره هاي.
1: تحطوها في الكومنتات بقى عايزين نشوف اسماءنا اياميها كانت هتبقى عامله ازاي. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده مبدئيا عشان يعني اقرب لكم الفكره اكتر. في قائمه الايام انا مواليد يوم 6 وشهر 5 فاسمي طلع المبطاح بن شكرون. المبطاح بن شكرون. حضرتك اسمك ايه يا فندم؟
2: حضرتي دحلاب بن شكرون.
1: انت شهر 5 معايا.
2: ايوه ايوه
1: ولاد شكرون.
2: ايوه.
1: طيب معاكم الاخ مبطاح ودحلاب والاثنين ولاد شكرون.
2: بنشكر كتير حضرتك.
1: فانتوا حطوا في الكومنتات اسماءكم لو جمعتوا اليوم مع الشهر يطلع ايه. في الكومنتات كلها تخش معايا السحب على الاربع تذاكر. يلا بينا ايه نضحك بقى.
2: يلا.

0: واحد للتحويل واحد للفواتير كل حاجة في تطبيق لوحدها
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني
0: اللي فرق يعني
1: كل حاجة في تطبيق واحد
0: ما تهزرش
1: ايوه تبعت فلوس محليا ودوليا تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو
0: كل ده في تطبيق واحد
1: صح كده سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية
0: بصراحة كده أريح بكتير
1: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر
0: هنزله حالا
1: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب مفيش قلق مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام تحلم بسيارة فاخرة ذهب أو جوائز نقدية أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم يسري العرض حتى 14 يونيو تطبق الشروط والأحكام حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

ده احنا هنضحك مش ضحك ضحك. تعالوا بقى بصوا الكومنتات اللي انتوا حطيتوها انا ما جيتش جنبكم انتوا. قال يعني انا اسمي طلع ايه؟ بصوا يا جماعه النهارده مسابقتنا مع روكسي سينما عشان تربحوا معايا 4 تذاكر وتتفرجوا على كاس العالم في اكبر شاشه في الميدل ايست وتحديدا في روكسي اكستريم اللي موجوده في السيتي ووك. كل المطلوب منكم تخشوا دلوقتي على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام، موجود الفيديو او الريل على حسابي وموجود على حسابي الشخصي كمان اللي هو وائل دوت عصام اندرسكور، سواء ده او ده هتلاقوا الريل موجود في الاثنين. الريل مطلوب منكم الاجابه في الكومنتات على اللي انا طالبه جوه الريل. جايب لكم كده قائمه اسماء عباره عن ارقام من 1 لـ31، ده بيمثل اليوم اللي انتوا اتولدتوا فيه ايام العصر الجاهلي، ويعني قائمة تانية كده جنبها على طول من رقم 1 لرقم 12، وده بيمثل الشهر اللي اتولدتوا فيه برضو أيام العصر الجاهلي. فتحطوا اليوم جنب الشهر وتقولوا لي بقى إيه طلع اسمكم إيه في الليلة دي. أنا عن نفسي طلع اسمي المبطاح بن شكرون حسب اليوم والشهر اللي أنا اتولدت فيه. تعالوا بقى نشوف إيه لحد دلوقتي يعني جزء كده من الرسائل اللي وصلت او الكومنتات. اختيار الرابح النهارده انا قلت لكم ايه من كومنتات السوشيال ميديا. زحزاح بن حليس في ميمون بن قلبوب، حد بقى مها بتقول فين يوم 11؟ ما هو موجود يا مها، يا مها ده هو موجود لغايه 31، ما هو اشهر ربنا كلها يعني ما فيش اكتر من 31 يوم. بتدوري على 11 ازاي مش لاقياه؟ في يوم 11 ركزي بس. طيب ندى تقريبا لان هو الاكونت ندو، البشمول ابن البرنقاع، في مين تاني؟ ادم لا مش مهم. بصوا انا مش هقرا الاكونتات علشان ايه في اسماء غريبه. المهم الزبردح مسحول ابن ظفر مسحول مسحول ابن زفلوت. في حد مكتوب المنتوش ابن زفلوت الشفطور ابن الأشفط، يا عيني على الشفط. طيب شهوان بن مسمور، المبطاح بن مجدول، مين تاني؟ زعيطر ابن زعيطر ابن المحزوق. لا مش قادر بصراحه، خلاص كده كفايه. يا نهار ابيض ماجد، انت حظك وحش قوي طلع في الاسم، بس انا مش قادر اقول. المهم ما علينا، خشوا على القائمه يا جماعه واكتبوا لي في الكومنتات، نقوا من الارقام الاسم حسب اليوم والاسم الثاني حسب الشهر اللي انتوا اتولدتوا فيه واكتبوه في الكومنتات. كل الكومنتات اللي موجودة على السوشيال ميديا هي اللي تدخل معايا السحب النهاردة على 4 تذاكر عشان تتفرجوا على حفل افتتاح كاس العالم في روكسي سينما في أكبر شاشة ممكن تشوفوها. تعالوا بقى نسمع كده إيه حاجة كده على ذوقي بعد إذنكم. بحبك وحشتيني أنغام ونكمل فري واي.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن،
8: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: الساعة دلوقتي 6:44 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيليس موتريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول الأراضي الفرنسية. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة سور، جاءت بعيد تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها، مع مواصلة إسرائيل غاراتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما جرح أكثر من 40 آخرين في الساعات الأخيرة بضربات روسية على أوكرانيا، كما أعلن مسؤولون بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. ختاما مع هذا الخبر، أعلنت المكسيك اليوم بأن الموظفين في العاصمة سيعملون من منازلهم بعد غد 11 من يونيو حزيران، إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وذلك لتخفيف الازدحام المروري خلال افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية العربية العربية 99 الموسيقى أولا.
1: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وخليني كده أقول لكم على خبر تكنو في السريع. الخبر ده بيخص كل الناس اللي معاها تليفونات الآيفون أو اللي ناوية إن هي تشتري في الفترة اللي جاية تليفونات آيفون جديدة أو لأول مرة. في ناس كتير جدا بتسأل على الاي او اس 27 اللي هو آخر أبديت للسوفت وير المفروض إنه يعني شركة أبل أعلنت إن هي هتنزله. حسب التصريحات مبدئيا عشان كل الناس تبقى عارفة الاي او اس 27 هينزل في شهر سبتمبر. ليه في شهر سبتمبر؟ لأنه هيتزامن معاه في نفس التوقيت هو نزول التليفونات الجديدة الآيفونات الجديدة، فينزل التليفون مع السوفت وير الجديد. طبعا كل التليفونات اللي هي يعني ايه اخر 4 على الاقل 5 سنين دي ما تقلقش خالص، لان اكيد الابديت هيجي لها مفيش اي مشكله خالص، ولكن مهم ان احنا نخلي فيه نقدر نقول كاباسيتي فاضيه عندنا. واخدين بالكم انتم موضوع الكاباسيتي ده؟ عشان يعني الناس اللي بتحب بقى صور وفيديوهات بقى ايه للصبح تعمل حسابها كده، ايه تشيل 10 جيجا كده على جنب، 12 جيجا احتياطي عشان ايه الجهاز بس يعرف يتنفس وياخد ويدي معانا. يعني تريحه في المطبات يريحك في مش عارف ايه في النقلات. المهم ان ده حسب التصريحات. مميزات الاي او اس 27 بقى كتير بصراحة، يعني ده هنتكلم عنها في لينك لوحده، ولكن مبدئيا كده في ابداع في الجنب بتاع سيري. يعني سيري لوحدها هتبقى مشكلة بصراحة في السوفت وير الجديد. سيري هتشتغل نقدر نقول زي شات جي بي تي ويمكن اكتر، يعني عايز اقول لكم مثلا هتبقى زي سكرتير خاص وممكن تطلب منها طلبات معقدة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، سيري طلعي لي كل الصور اللي انا وابني فيها متصورين مع بعض، هتطلع لك. سيري طلعي لي مثلا الصور اللي ابني لابس فيها اي تيشرت احمر، هتطلع لك. حاجات معقدة جدا بقى اكتر من كده بكتير. خلينا عشان ما نتكلمش في الموضوع كده ايه في السريع، هعمل لينك لوحده واكلمكم فيه عن مميزات السوفت وير الجديد الاي او اس 27، ولكن في الفترة اللي جاية نتكلم باستفاضة اكتر عشان ندي الموضوع حق. ودلوقتي افكركم بالمسابقات اللي معانا. اول حاجة طبعا هي اعادة اكتشاف الامارات. كل المطلوب منكم تبعتوا UAE مع اسمائكم الثنائية على 404 او الابليكيشن او الواتساب. كمان الناس اللي بتحب كرة القدم وعايزة تشوف حفل الافتتاح بشكل مميز جدا على اكبر شاشة في الميدل ايست وتحديدا في روكس سينما اللي موجودة في سيتي ووك، كل المطلوب منكم تخشوا على حسابنا على الانستجرام دلوقتي في ريل انا منزله. المفروض ان انتوا تشوفوا القائمة اللي انا حاططها وتختاروا منها حسب اليوم والشهر اسمكم كان هيبقى ايه أيام العصر الجاهلي. النهاردة اختيار الرابح بأربع تذاكر من الكومنتات مش من الاسماس. يلا بينا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حلت الإمارات في المركز الأول إقليميا والتاسع عالميا ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولية 2026. وقعت انفيديا اتفاقات للذكاء الاصطناعي مع كبرى شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وكشفت عن مشروع لبناء مركز بيانات ضخم مع SK تيليكوم يبدأ تشغيل أولى منشآته عام 2027. ختاما، أطلقت أبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي سيري خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كاليفورنيا لتحسين التعرف على الصوت وتقديم ردود أكثر تفصيلا عبر الإنترنت مع قدرة على استرجاع معلومات من محادثات سابقة وإتاحتها على آيباد وساعاتها الذكية لاحقا. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.
2: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
3: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: طيب اللينك ده يعني هو صحيح الختام، ولكن كمان في اعلان اسماء الرابحين معايا النهارده. نبدا باللي ربح معايا 4 تذاكر عشان مشاهده كاس العالم في روكسي سينما، وطبعا على اكبر شاشه في السيتي ووك. شكرا لكل الناس اللي شاركت، وعلى فكره حطوا يعني حتى يعني خلصت المسابقه بس ايه، حط الاسماء اللي طلعت لكم، اللي هو ايه قائمه كده حاطط لكم فيها ارقام، وكل رقم قدامه اسم حسب اليوم والشهر المفروض يبقى اسمك ايه او اسمك ايه من ايام العصر الجاهل. فاللي ربح معانا النهارده انا مش هقول يعني اسم الاكونت علشان الخصوصيه، ولكن هقول اسمه، بس نقول الاسم المستعار الاول اللي هو بتاع ايام الجاهليه ده. طلع اسمه حسب تاريخ والميلاد باليوم والشهر الزبردح مسحول ابن زفلوط. مبروك مبروك يا زبردح. صاحب الاسم بقى الحقيقي هو مهند عبد الله. بشكرك جدا يا مهند، والف الف مبروك الجائزة. دلوقتي بقى ننتقل للرابح التاني معايا على الهوا مباشرة، نختاره واللي هو هيربح معايا اكيد جوائز قيمة من اعادة اكتشاف كل اللي فاتكم في الامارات. Rediscovering the UAE. يلا نروح على اللابتوب وندوس على السبيس ونختار الوينر. يلا بينا. ماشي، نحاول نتصل بيه ان شاء الله يرد. في ناس دلوقتي ممكن تكون وصلت بيوتها، مشغولة في السواقة حاجة، بس يعني لو حد يعني تليفونه رن من عندنا يعني ياريت يرد. تأكد بس من الرقم قبل ما نطلبه. مظبوط، يلا بينا عشان نعرف مين اللي ربح معانا النهارده من Rediscovering the UAE. طبعا هو برعايه برنامج الولاء اورا. اهو الو
1: الو،
0: ازيك يا محمد؟
1: استاذ وائل اهلا بيك
0: حبيبي، ربنا يخليك. وائل بس اخبارك ايه، كله تمام؟
1: الله يبارك فيك. الحمد لله
0: الحمد لله. انت نايم ولا ايه؟
1: لا مش نايم والله، كنت بريح سيكة كده.
0: بتريح سيكة؟ حلو تريح السيكة دي. انت بتخلص شغلك الساعة كام؟
1: بعد يوم طويل بنريح سيكة. والله انا مليش معايد.
0: ملكش معايد؟
1: مليش معايد ابدأ فيها ولا في معايد اني فيها. يعني
0: اشتغل ايه؟
1: اشتغل مهندس مدني.
0: يا حبيبي يا ابني.
1: عرفت ليه مليش معايد؟
0: عرفت خلاص. طيب عايد بس كفاية. محمد يعني دايما والله كل ما اكلم انا، طبعا احنا قلنا الحكايه دي 100 مره، اغلبيه مستمعينا ما شاء الله مهندسين، السبب ايه مش عارف بس حلو يعني. وكل ما اكلم
1: الدرامه مع المر يعني.
0: وكل ما اكلم حد يقول لي انا مهندس ادعي لي، فحسيت ان في ازمه في الموضوع. طب عملتوا في نفسكم كده ليه لما الشغلانه صعبه قوي كده؟
1: بقول لك الدرامه على المر.
0: اللي امر من صح كده. لا بس ما فيش مره لله. الحمد لله احنا ايه حياتنا حلوه.
1: بفتخر ان هو ان بيشتغل شغل زي دي.
0: بس مهندس رايح الباش مهندس جاي
1: بالظبط. نمسك على الفاضي يعني.
0: طيب دلوقتي بقى نتكلم في صلب الموضوع. صلب الموضوع ايه بقى؟ ان مبدئيا كده انت اشتركت معانا في موضوع Rediscovering the UAE. مظبوط
1: مظبوط.
0: حلو قوي. امتى اشتركت فاكر؟
1: فاكر
0: امتى بعت الرساله؟
1: دي اللي مش فاكرها والله، تقريبا امبارح.
0: حلو قوي. طيب احب اقول لك مبدئيا كده، مبدئيا الف الف مبروك ربحت معانا.
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
0: تعالى بقى نقشر ونعرف نشوف انت ربحت ايه على الهوا كله لايف. ها انا ما نعرفش، انا دلوقتي حالا دوست على السبيس في الكمبيوتر فهو اختار اسمك. ندوس كمان مرة على السبيس ونشوف الجايزة هتطلع ايه. نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا. اوكي الله. One night stay في ستاي بريدج سويتس دبي فاينانشال سنتر انكلوسيف الفطار، شاملة الافطار يا زعيم. تروح هناك بقى ايه وتستمتع. خلصنا؟ لا ما خلصناش. نشوف كمان نعمل سبيندا ويل ونشوف اورا محضره لك ايه. جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا بينا. لف لف لف لف لف لف لف لف لف لف لف لف أوبا، حديث الساعة وكل ساعة فاوتشر. انت عارف بالفاوتشر ده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، في المكان ده تحديدا اللي انا هقولك اسمه دلوقتي، انت هتشتري حاجات كتير قوي، لان هو اسعاره فوق الريزنبل بشوية او بشوية كتير.
1: طيب انا داخل على اجازة المصر
0: حلوة قوي جات في معادها. فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدم من برايمارك.
1: والله جاي في وقتها فعلا
0: يا عيني، بضع وشيل وبضع وشيل.
1: والله بالظبط جاي في وقتها. والله
0: الف الف مبروك. طبعا قسم الجوائز هتواصل معاك قريب جدا عشان تستلم جائزتك.
1: تسلم، الله يبارك فيك.
0: شكرا ليك ويا رب.
1: والله من زمان من زمان بحاول اشترك، سبحان الله بقالي فتره كبيره جدا، فالنصيب بيجي في وقت اكيد يعني.
0: شفت، اتمنى اكون يعني وشي حلو عليك.
1: الله يبارك فيك. وفري واي بصوت عالي.
0: الله عليك، برافو. لا دي عايزه سقفه لوحدها دي. محمد بشكرك جدا يا حبيبي، وان شاء الله قسم الجوائز هيتواصل معاك قريب جدا علشان تستلم جائزتك وتستمتع بيها يا رب، تصرفها في الخير. شكرا ليك يا محمد، مع السلامة. انتوا كمان ممكن تكونوا زي محمد، كل المطلوب منكم تبعتوا على مدار الساعة UAE مع اسماءكم الثنائية، كل اسماءكم بتخش على السيستم، وفي توقيتات البرامج هو الكمبيوتر اللي بيختار الاسم صاحب النصيب. بكده اكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وقتها بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: العربية.

0: الصورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة، حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARL أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. واطلع سموه خلال استقباله الفريق، يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات موسم 2025 و2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع المجلس على مسجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والقدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. استقبلت الأميرة فيكتوريا ديزيري ولية عهد مملكة السويد في العاصمة السويدية ستوكهولم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات والسويد وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين. في محلياتنا، تجمع مكتبات الشارقة العامة زوارها خلال شهر يونيو الجاري في برنامج ثقافي مجتمعي غني يستهدف جميع الفئات من الأطفال إلى كبار السن. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN غيث الحوسني إداري فعاليات في مكتبات الشارقة العامة.
5: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية بما ينسجم مع دور المكتبات بوصفها مساحات مفتوحة للتعلم والحوار والإبداع. حرصنا في هذا البرنامج على أن نصل إلى مختلف فئات المجتمع من الأطفال واليافعين إلى البالغين وكبار السن، وذلك من خلال فعاليات تجمع

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أعلنت بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج اليوم عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. هذا ودعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول الأراضي الفرنسية. لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قالت إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وسبق أن تحدث ترامب مرارا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق حتى الآن يضع حدا نهائيا للحرب التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران. أعرب رؤساء حكومات 8 دول من إسكندنافيا والبلطيق عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية في تالين. أعلنت المكسيك اليوم بأن الموظفين في العاصمة سيعملون من منازلهم بعد غد، أي 11 من يونيو حزيران الجاري، إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لتخفيف الازدحام المروري خلال افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. وحول مونديال 2026 المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
2: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، و3 دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق، وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
1: بأخبار المونديال تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
3: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
3: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
4: هربتوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
3: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
4: أنت حب
3: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه، حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يلتقي فريق هجن الرئاسة، بتوجيهات محمد بن راشد دبي الإنسانية ترسل شحنة إغاثية ثانية للكونغو تعزيزا لمكافحة إيبولا، عقوبات جديدة من بريطانيا كندا فرنسا والنرويج تستهدف المستوطنين الإسرائيليين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. واطلع سمو خلال استقبال الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات موسم 2025-2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وحملت الطائرات التي وفرها جناح دبي الملكي شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية المقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. استقبلت الأميرة فيكتوريا ديزيري ولية عهد مملكة السويد في العاصمة السويدية ستوكهولم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات والسويد وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين. في محلياتنا تنظم مكتبات الشارقة العامة خلال يونيو برنامجا ثقافيا ومجتمعيا متنوعا يستهدف جميع الفئات العمرية من الأطفال وإلى كبار السن. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN غيث الحسني إداري فعاليات في مكتبات الشارقة العامة.
5: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ثقافية واجتماعية واستثمارية بما ينسجم مع دور المكتبات بوصفها مساحات مفتوحة للتعلم والحوار والإبداع. حرصنا في هذا البرنامج على أن نصل إلى مختلف فئات المجتمع من الأطفال واليافعين إلى البالغين وكبار السن، وذلك من خلال فعاليات تجمع بين الجلسات القرائية والأدبية وعلوم الفضاء والفلك والفنون والتراث وريادة الأعمال والوعي الرقمي. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج جلسات نقاشية حول الكتب والروايات وورش للأطفال، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل ذاكرة الوطن التي تجمع كبار السن والطلبة لتبادل القصص والذكريات وتعزيز التواصل بين الأجيال. كما نولي اهتماما أيضا خاصا بالناشئة واليافعين من خلال موضوعات مثل الهوية الرقمية.
4: إلى أبرز أخبار العالم،
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى التطورات في لبنان، قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة صور، جاءت بعيدة تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استيطان غزة من دخول الأراضي الفرنسية. إلى ذلك قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة والتي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. في أخبار العالم أيضا، أعرب رؤساء حكومات 8 دول من اسكندنافيا والبلطيق عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية أوروبية في تالين.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: ختاما مع هذا الخبر، حيث حذر علماء ومسؤولون الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أن إجراءات السلامة الحالية المتعلقة بدرجات الحرارة خلال مباريات كأس العالم 2026 غير كافية، هذا وقد تعرض اللاعبون لخطر الإصابة بأضرار جسيمة. المزيد حول مونديال 2026 في تقرير الزميلة صفاء رزق.
3: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط، بل كأثقلها تحدياً. 48 منتخباً، 104 مباريات، و3 دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق. وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
1: بأخبار مونديال 2026 تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: بإظهار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سير دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة صور في لبنان، جاءت بعيد تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها، مع مواصلة إسرائيل غاراتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيليس موتوريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول فرنسا. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية ضالعة بشكل مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن لهؤلاء المستوطنين. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: ذهن محا يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفتني لوحد.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: بلش الحين
3: كم مطلع طرب حاجيكم فيكم طرب يبا
2: فيكم
3: وناسة
2: يلا يبا يلا
3: فيكم طرب
2: يلا يبا
3: فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة
2: يلا.

الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: bed.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شو في بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: سيلف دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: بودكاست استكانة.
3: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: أنا عربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة.